اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل

الرياضة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس. فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس. فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس. لحظة بلحظة، اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس. فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس. فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس. فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس. فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس. فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس. فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

اسمعنا على 88.9

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً حمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنكم لا بنك له.
3: بنافع للعقود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوماً جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحاً على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لكل من استقبل هذا اليوم بقلب مليء بالأمل، ولكل من يرى في شروق الشمس فرصة جديدة للحلم والإنجاز. مع أول خيوط الصباح التي تلامس الأفق نفتح لكم نافذة جديدة على يوم مليء بالحكايات الجميلة والأخبار المفيدة واللحظات الملهمة. نرافقكم في هذه الساعات الأولى لنرسم معا ابتسامة على الوجوه وننثر جرعة من التفاؤل من الشيباني. في هذا النهار يبدأ صوت دافئ وكلمة طيبة وفكرة تضيء الطريق، ونتمنى دائما لكم صباحا مشرقا كالشمس، هادئا كالنسيم، مليئا بالنجاحات التي تستحقونها. أما عدنية اف ام دائما نحن في طريق النجاح، وأيضا الدعم المستمر معكم أنتم مستمعين. لذلك لن أطيل عليكم الكلام، أحييكم مرة أخرى في إذاعتكم عدنية اف ام. مستمعينا الكرام ومتابعينا، كما عودناكم دائما في برنامج صباح الورد ما نقدم لكم دائما النشرة الجوية، وبعد ذلك أسعار الصرف، وبعد ذلك نقدم لكم موضوع الحلقة. وكما كان يوم أمس، وأتمنى أنه كنتم متواجدين معنا يوم أمس في مناقشة موضوع مهم وملف من أهم الملفات المتواجدة في الساحة اليمنية أو في المجتمع اليمني، وهو ملف الكهرباء، هذا الملف الغامض دائما والشائك. وكما قلنا يوم أمس أنه ما كانش في معنا حد للأسف الشديد، اللي تهرب واللي ما ردش واللي اعتذر. فلذلك دائما سر الكهرباء للأسف الشديد لا يمكن أنه ينفضح، الله أعلم، ولكن ما فيش حاجة بعيدة عن أرحم الراحمين. كان بودي

0: اليوم كمان أتطرق لهذا الموضوع مرة أخرى، ولكن للأسف الشديد بيكون حندق على نفس الوتر وما فيش أي فائدة، بالذات إنه لو جانا يعني إنه أعطونا أكيد إنه بيكونوا معنا وتجي دي اللحظة وما يكونش معنا حد زي ما حصل يوم أمس. ولكن اليوم حبينا نتناول موضوع خفيف لطيف حبوب يهم الشباب والطلاب الجامعيين. اليوم بنتكلم أو بنغطي حدث جميل بيحصل اليوم في كلية التربية لأسبوع الطالب الجامعي، واللي اليوم في معرض جميل وحفل أجمل بيكون في كلية التربية طبعا برئاسة أو برعاية رئيس جامعة عدن وأيضا كلية التربية وتنظيم المجلس الطلابي. طبعا بيكون معنا أحد الأفراد أو أحد أعضاء المجلس الطلابي إن شاء الله، فبعد الفاصل لكن بيكونوا معنا بيغطوا معنا إن شاء الله الحفل، بنشوف أو بنستمع إيش معهم اليوم بالفقرات، في أشياء جميلة جدا وجديدة، أركان حلوة ثقافية وترفيهية وأشياء جدا جدا حلوة حابين إحنا نتعرف معهم أكثر وأكثر، ولكن فيما بعد. ولذلك أيضا اللي حابب إنه يشاركنا اليوم في حلقتنا يتواصلوا معنا على 77468999 أو عبر 02-85188. وأيضا نرحب بكل اللي يستمع لنا على جنوب تعز، على جنوب تعز وأيضا في البيضاء على تردد 91.3 وأيضا في أبين ويافع وأيضا 91.1 في وادي حضرموت وكل من يستمع لنا في كل مكان. إذن دعونا ننتقل الآن إلى أحوال الطقس لهذا اليوم.
1: حالة الطقس،
0: المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى في هذا اليوم تاريخ 15 يونيو 2026. في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى الغائمة خلال فترتي الظهيرة والمساء، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية، وقد تشكل الشبورة المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الفترة المسائية وصحوة خلال الليل والصباح الباكر. أما بالنسبة للمناطق الصحراوية هي أجواء صحوة وجافة شديدة الحرارة، تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة أو درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتثير الأتربة. أما المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى هي أجواء غائمة جزئيا حارة ورطبة بوجه عام مغبرة على السواحل الجنوبية مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية وأيضا أجزاء من سهل تهامة، حيث تنشط الرياح على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن تتراوح سرعتها بين 34 إلى 43 عقدة. أما حالة البحر وارتفاع الموج هو في السواحل الجنوبية وخليج عدن معتدل وارتفاعه ما بين 1 إلى 2.5 متر، أما في السواحل الشرقية فهو أيضا معتدل وارتفاعه ما بين 1 إلى 2.5 متر، وأيضا في السواحل الغربية وباب المندب هو خفيف إلى معتدل وارتفاعه من 1 إلى 2 متر، أما في محافظة أرخبيل سقطرى معتدل إلى مضطرب فارتفاعه هو 1.5 إلى 3 متر. الدرجة أو درجة الحرارة في عدن هي من 39 أو من 30 إلى 39 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا مغبر نسبيا، الله يكون في عوننا طبعا في عدن. إذن مستمعين الكرام، هذه كانت بعض النشرة الجوية وأيضا درجة الحرارة في الحبيب عدن. إذن دعونا نذهب إلى فاصل قصير ونعود لكم بأسعار العملات لهذا اليوم.

أسعار العملات لهذا اليوم في المناطق الجنوبية وأيضا في بعض المناطق الشمالية لهذا اليوم في وتاريخ 15 يونيو 2026. الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بيكون للشراء ب 1558، وأما في البيع 1573. أما بالنسبة للريال السعودي فهو يكون بالشراء ب 410 ريال وفي البيع 413 ريال. وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل استقرار مقابل العملات الأجنبية في هذا اليوم. وطبعا نتمنى استقرار العملات والأسعار، ولا ننسى الأسعار، والله يكون في عون الشعب جميعا. إذن دعونا نذهب إلى فاصل قصير ونعود لكم مرة أخرى مع موضوع حلقة اليوم.

طبعا عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، ولكن ما نقولش قضية اليوم. احنا اليوم حابين تكون الحلقة خفيفة ولطيفة جدا، وفيها نجوم المستقبل وشباب المستقبل بإذن الله، حماة الوطن ودكاترة وأساتذة بإذن الله. فاليوم حابين نسلط الضوء على فعالية شبابية وجامعية مميزة، وحيث شهدت كلية التربية اليوم إقامة الحفل السنوي لطالب الجامعة، والذي جاء بتنظيم من اللجنة الطلابية ومشاركة واسعة من الطلاب والمهتمين بالشأن الأكاديمي. إن هذا الحفل ما بيكون شيء مجرد مناسبة احتفالية فقط، بل هي منصة تجمع بين الإبداع والمعرفة والتواصل من خلال عدد من الأركان المتنوعة والفقرات الثقافية والترفيهية اللي بنتعرف عليها إن شاء الله بعد الفاصل. وأيضا بيكون إلى جانب مع المعرض بيحتوي على مشاركات وأعمال طلابية مميزة وبحضور شخصيات أكاديمية وطلاب من جامعة عدن وعدد من المؤسسات والجهات المهتمة بالشباب والتعليم. وللأسف كان بودنا نحن اليوم نتواجد معهم هناك، ولكن احنا متواجدين بشكل آخر وبنغطي الحفل إن شاء الله عبر برنامجنا اليوم صباح الوردة، عشان نتعرف أكثر على هذا الحدث الجميل وأبرز أهدافه. إن شاء الله بنستضيف زي ما قلنا أحد أعضاء اللجنة الطلابية المنظمة للحفل، بيتكلم معنا عن فكرة الفعالية والاستعدادات التي بتحصل في هذه الاستعدادات التي حصلت في هذه في هذا الحفل أو في هذه الحدث. إذن كونوا معنا إن شاء الله بعد الفاصل. وأتمنى أيضا من الناس المستمعين لنا اللي شاركوا من قبل بحفلات الأسبوع الطالب الجامعي، أو اللي سووا من قبل، أو أكيد لكم ذكرى معينة، شاركونا كلمة جميلة منكم أكيد بتفرق مع هذول الشباب بإنجازاتهم الجميلة اللي كلها شغف وإبداع. طبعا في المرحلة هذه يكون الشباب عندهم شغف للعطاء أكثر وأكثر، إبداع أكثر، في دعم معنوي يكون فيما بينهم وبينه أيضا من قبل الأساتذة والدكاترة وإلى آخره. فبالتالي أنا كنت حابة أحضر اليوم معهم هناك في الحفل عشان أستعيد بعض الذكريات لأسبوع الطالب الجامعي اللي كان بيقام فيما سبق، واللي أثر فيني جدا ويمكن وصلني لمرحلة أنني أكون مذيعة فعلا، لأنه كان في مشاركات في اكتشاف مواهب إبداعات لكل الشباب. أيضا أسبوع الطالب الجامعي أشوفه أنه لكثير منا يكون هو امتداد، أو بيغذي شغفنا. نحن لما بنروح نشوفهم بنتغذي على الشغف، بنشوف شغفهم إبداعاتهم بنتحمس أكثر. إذن إن شاء الله بنكون معكم بعد الفاصل الإعلاني على عدنية FM وفي برنامج صباح الورد مع أحد أعضاء اللجنة الطلابية، وبيتحدث معنا عن كل ما هو في الحفل بإذن الله. إذن كما قلنا لكم ممكن تشاركونا عبر 774-689-99 أو عبر الأرضي 02-851-8888. كونوا معنا بعد الفاصل، ما تروحش بعيد، وإن شاء الله بنكون دائما متواجدين معكم.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية اف ام.

0: 88.9
1: يا حبيبي
0: عاد لي يا اف ام لون جديد

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام على عدنية FM وبرنامج صباح الوردة، معكم سمية سمير وأيضا عدنان الشيباني، وكما عودناكم الآن نستضيف ضيفنا لهذه الحلقة ولموضوع حلقة اليوم، واللي هو كما ذكرنا سابقا أنه عن الحفل السنوي للطالب الجامعي والذي يقام اليوم في كلية التربية في جامعة عدن. أذكركم بأرقامنا إذا حابين تتواصلوا معنا 7746899 أو عبر الأرضي 0285188. إذن معنا ومعكم اليوم من المجلس الطلابية معنا الأستاذة فائزة طالب، سكرتارية المجلس الطلابي. أستاذة فائزة كيف حالك؟ صباح الورد.
1: الحمد لله بخير حبيبي، شو اخبارك انت؟
0: الحمد لله، الله يسعدك يا رب ان شاء الله. طبعا اليوم الاجواء جميله اكيد وحماسيه وكلها شغف.
1: الحمد لله وصلوا لنا الضيوف والامور طيبه.
0: اذا مبدئيا حدثينا عن الحفل السنوي للطالب الجامعي، ايش فكرته وما هي اهدافه؟
1: شوفي، هو طبعا يقام كل سنه عشان يعرضوا في بقى الطلاب مواهبهم. نعم. وكثير حاجات. والفلوس الذي تخرج من البازار من الطبقة الخيرية تخرج لحاجة يعني مثلا معينة نحن خرجناها لأمراض السرطان.
0: جميل جدا، يعني في مبادرة خيرية. أيوة.
1: وطبعا على حسب من جامعة لجامعة يختلف كم في أركان، نحن عن نفسنا فعلنا 11 ركن
0: ما شاء الله، يعني في أركان كثيرة. طيب بننتقل للأركان. أيوة. ولكن إيش اللي أنت شايفة أنه هذه السنة إيش اللي يميز هذا الحفل أو هذا الاحتفال للطالب الجامعي عن بقية السنوات السابقة؟ ما هو المميز؟
1: أيوة. هذه المرة موجودة ركن لغة الإشارة.
0: جميل جدا،
1: الذي هم أصحاب ذوي الاحتياجات هم الذي يلقوا الكلمات بلغة الإشارة.
0: جميل.
1: ويعرفوا عن حقهم اللغة يعني بطريقة بسيطة وسهلة.
0: يعني ركن الإشارة إنه من الحضور، أنا مثلا لو أنا حاضر الآن ممكن تعلميني. أيوة. بعض الإشارات البسيطة اللي ممكن أتعامل فيها مع أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: أيوة الذي هي الأساسية، مثلا كيف حالك، السلام عليكم.
0: جميل.
1: وشكرا، عفوا.
0: جميل جدا، الله يعطيكم العافية يا رب. يعني فكرة جميلة، من أين جاءت هذه الفكرة بحكم أنها جديدة هذه السنة؟
1: طبعا هذه السنة أول سنة يفتحوا هذا التخصص حق التربية الخاصة. وأنا أدرس فيه.
0: جميل.
1: ومعنا يعني برضو يدرسوا معنا كمان صم. فجيت الفكرة من هذا الموضوع إنهم دي المرة فعلوا مبادرة إنهم حابين يعلموا الناس حقهم اللغة.
0: طيب كيف أوكي حلو، ولكن كيف تتعامل مثلا معاهم بحكم إنه في جامعة وفي شرح في محاضرات.
1: أيوة صحيح.
0: في تخاطب فيما بينكم البين لهم لغة خاصة، فكيف شرح لنا إحنا كيف الجواء؟
1: أيوة، هو شوف الموضوع صعب بالبداية. بس ما شاء الله إحنا لأن إحنا نجلس معاهم نتكلم اضطرت إنك تتعلمي حقهم اللغة من قبلهم، فهمك؟
0: أي جميل.
1: عشان يخاطبونك يكلموا يكسوا يقولوا لك إنه هذه الكلمة كذا هذه الكلمة كذا. فهمتيني؟
0: جميل جدا، يعني الآن أصبحت اللغة تقريبا نوعا ما سهلة وفي تخاطب فيما بينكم البين.
1: نعم.
0: جميل.
1: نعم
0: جداً.
1: نعم، حتى أغلب الدكاترة بدأوا يفهموا اللغة من بعدهم.
0: حلو، حق جميلة جدا أن تنتشر ما بين الناس عشان يكون في سهولة في التخاطب والتعامل. والله أتمنى. أيوة. في كل مكان وفي كل المجالات والكليات أنه يضاف هذا الشيء وهذه اللغة إضافة إلى بقية اللغات. والله يا ريت فعلا. طيب. أيوة. أستاذة فائزة، كم استغرقت التحضيرات لهذا الحفل؟
1: بصراحة إحنا كنا نحضر من قبل العيد على أساس إنه كان قبل العيد.
0: جميل.
1: بس بسبب ظروف بالكلية ما أجلناها لبعد العيد. بعدين يعني انت قولي حوالي شهر.
0: جميل جدا. طيب ايش ابرز التحديات والعقبات اللي واجهتكم؟ اكيد يعني في كل شيء لازم يحصل لنا عقبات، ايش ابرز هذه الاشياء اللي واجهتكم اثناء الاعداد؟
1: ابرز التحديات انه نقص الطلاب بالمشاركة.
0: ليش؟ يعني مع انه هذه الحاجة دائما يكون فيها شغف فيها اقبال كبير.
1: ايوه بس يعني شايفه انت الحما وهذه الحاجات بس اقول لك انا اشارك وارشح وحما وهذا الكلام.
0: صحيح.
1: خلاص ما بقدرش. لما اقنعناهم ورجعنا اسسنا لقنا وينزلوا على كل طالب بس يفهمونه بداوا يقبلوا على هذا الموضوع.
0: جميل. للعلم انا انسانه من الناس اللي طلعت مذيعه من بعد حفلات اسبوع الطالب الجامعي. نعم. للعلم. فحفل أسبوع الطالب الجامعي مميز جدا لأنه بيكشف مواهب إبداعات طلاب كثير ممكن أنهم في المستقبل يحققوا أحلامهم. إذن طيب الحفل قلتي لي يضم عدة أركان، حدثينا عنها بالتفصيل.
1: حسنا، الحفل يضم 11 ركن. معنا الركن الأول هي ركن الإشارة الأنامل الناطقة.
0: جميل.
1: وهو تواصل بلغة الإشارة لنفهم بعضنا أكثر. والركن الثاني مسابقة السرد القرآني.
0: جميل.
1: يضم تلاوة وإبداع يعززان القيم والهوية.
0: جميل، يعني أنا في الركن الثاني هذا في أشخاص بيتلو تلاوة حسنة في القرآن الكريم صح؟
1: نعم نعم. المسابقة سوف تتم عبر ثلاث مراحل.
0: يعني مرحلة مسابقة
1: من أيوة المرحلة الأولى من جزئين الحفظ، المرحلة الثانية من نصف الختمة.
0: جميل.
1: والمرحلة الثالثة الختمة كامل.
0: جميل جدا، يعني في مسابقة مش فقط تلاوة إنما فتكون في مسابقة على من هو اللي بيتلي بطريقة جميلة وجيدة.
1: أيوة أيوة.
0: حلو جدا.
1: ومعنا الركن الثالث الشطرنج. هو يضم شفت الذكاء والتخطيط وكيف خبرة الطلبة بهذا الموضوع.
0: تمام حلو.
1: ومعنا ركن التحدي والمعرفة. تحديات فكرية وتنميات عقلية وأسئلة وجوابات. جميل. وعلى جوائز.
0: جميل جدا.
1: ومعنا ركن الطفولة، هذا خاص بالأطفال
0: اللي هو
1: الذي هو فيه ألعاب تضم الأطفال من ألعاب يدوية يعملوها الطلاب بنفسهم.
0: جميل جدا.
1: نعم. والركن السادس ركن الترفيه الذي هو سمنا الأكلات والمشروبات التي استضفناها من الكافيهات.
0: أها. يعني في أيوه. في منها بيكون مبادرات ومشاريع طلابية خاصة.
1: مبادرات ومشاريع طلابية.
0: أيوة في هذه.
1: معنا الطبق الخيري والبزار، لكن هذا ركن الترفيه استقبلنا كافيه كيان.
0: أها جميل.
1: أيوة. ومعانا سبعة ركن الترقية اللي هي تطوير الذات. في معانا مجموعة من الأشخاص يشرحوا عن كيف يطوروا ذاتهم، ينموا من نفوسهم،
0: تنمية بشرية،
1: والعشان باقي الطلاب يستفيدوا.
0: جميل، في جانب من التنمية البشرية. أيوة
1: أيوة. ورقم تسعة ركن الشاهي العدني، هذا بدون نقاش.
0: لا لازم
1: ولا كانت. منازع.
0: لازم أجي. أيوة. كانت بدون نفس الشاهي العدني. أنا بكمل برنامج وأجي عندكم على فكرة خلاص. الله يعطيك العافية. تفضلي. أيوة.
1: حبيبي معنا كمان ركن الرسم. هي من أعمال الطلاب.
0: جميل.
1: رسم معبر عن حاجة معينة.
0: جميل حلو.
1: أيوة. ومعنا كمان ركن التنمية المستدامة. مبادرة هذه أسسوها الشباب تصنع فرقا للأجيال، يعني يشرحوا في بيع كيف الحاجات المستدامة كيف نستفيد منها، مثلا زي القشاح حق البطاط والرز وهذه الحاجات اللي نرميها. تفهمتيني؟
0: تدوير،
1: كيف نخليها مفيدة للأرض سواء للزراعة سواء الحاجات كثير،
0: إعادة تدوير للأشياء. جميل جدا، حبيت الفكرة.
1: أيوة كأنه تدوير.
0: جميلة جدا جدا جدا. طيب أستاذة فائزة، طيب قلت لي في مشاريع طلابية أو خاصة مميزة لبعض الشباب زي ما قلت الطبق الخيري أو أشياء، يعني في ناس عندهم مشاريع خاصة شاركت معكم في المجلس أو في المعرض عفوا؟
1: مشاريع خاصة؟
0: أيوة، يعني حد عنده مشروع خاص كما قلتي في الطبق. أيوة الخيري. أيوة. أو في أشياء أخرى المردود بيكون
1: أصحاب
0: السرطان البزار. جميل جدا، إيش فيه؟ أشرح لنا
1: الحوارات حقهم.
0: جميل.
1: وكمان في حاجات زي الصدفية كذا تراث يبيعوها برضه منهم.
0: جميل جدا، يعني مشاريع خاصة.
1: أيوة. والرسامين كمان.
0: جميل، هذا بيبيعوها وزي ما قلتي المردود بيكون عائد لمرضى السرطان.
1: أيوة، حتى أصحاب الطبق الخير، يعني المردود لعائد مرضى السرطان.
0: جميل. طيب كيف تم اختيار الجهات والأركان المشاركة؟ كيف يعني كذا استقلتوا من شيء فلان وعلان وكذا؟
1: كان نعم كان المجلس الطلابي. العدد الكامل قامت الرئيسة بتقسيمه وإلى فرقات. ينزل إلى الطلاب عبر يعني عبر اللوحات والحاجات.
0: جميل.
1: يشرحوا لهم الموضوع عشان يضموهم. إنه قلت لك واجهنا البداية نقص إنهم ما كانوش قابلين.
0: جميل.
1: نعم.
0: طيب في في في أركان كثيرة أنت تكلمتي عليها وفقرات كثيرة، برأيكم إيش الفقرة أو الركن اللي ممكن يحظى بأكبر تفاعل من الجمهور بتوقعاتكم؟
1: حاليا نحن نشوف إنه ركن الإشارة والطبق الخيري.
0: أكثر شيء ممكن يحظى بتفاعل كبير من الحضور.
1: نعم يعني الآن حاليا الضيوف جالسين يستفسروا عن هذا الركن
0: لأنه جديد بالنسبة لهم أول مرة.
1: أيوة
0: وكمان
1: موجودين فيه الصم.
0: أي جميل جدا. طيب أستاذة فايزة أيوة. طبعا المعرض مش اليوم فقط, كم بيستمر؟
1: إيش؟
0: المعرض كم بيستمر؟
1: المعرض بيستمر من 15 لما 20 خمس أيام.
0: ما شاء الله يعني مستمرين خمس أيام مش يوم واحد فقط.
1: أيوة إن شاء الله.
0: على نفس الوتيرة الأركان متواجدة وإلى آخره.
1: حاليا الاتفاق إنه على نفس الوتيرة, لكن هل في تجديد بعدين الله أعلم.
0: أها إذا ربي يوفقكم إن شاء الله شيء جميل جدا جدا. طيب أستاذة فايزة الله يعطيك العافية. أستاذة فايزة طب إيش طبيعة مشاركة جامعة أو ما هي طبيعة مشاركة جامعة عدن في الحفل؟ إيش المساهمات اللي ساهمت فيها جامعة عدن لهذه الحفل؟
1: طبعا أيوة ساهمت بكثير حاجات. أول حاجة طبعا التنسيق والتنظيم وكثير حاجات المالية.
0: جميل جدا.
1: أيوة طلبنا يشاركوا بالحاجات المالية أبدا إلا بالأشياء الخاصة التي هم جابوها بالطبخ الخير والبزار.
0: جميل.
1: لكن أيوة لكن الترتيبات وأصحاب الكافيه والآيس كريم الذي استدعوهم هم أصحاب الجامعة الذي ساهموا فيها.
0: الله يعطيك العافية. طيب هل أنت كما ذكرتي أنه في حضور وكبار الحضور, ممكن تقولي نحن وتنقل نحن الصورة من يترى الحضور المتواجدين خصوصا الحاضرين الرسميين من إدارة الجامعة أو الكليات المختلفة مثل من ومن؟ ألو
1: السلام عليكم.
0: أيوة فايزة اسمعيني. أيوة تفضلي.
1: أيوة من معنا رئيس الجامعة دكتور خالد أسوان.
0: تمام.
1: خضر الأسوان.
0: خضر الأسوار. أيوة. الأسوار. أيوة
1: أيوة
0: أكيد لازم يكون متواجد عميد كلية التربية
1: ونواب العميد اللي هم الأساسيين المدرسين.
0: جميل جدا. من اليوتيوبر المشهور؟
1: أيوة اليوتيوبر المشهور كمان الأستاذ ناصر. ناصر من؟ ناصر العنبري حاجة زي كذا.
0: الفنان ناصر العنبري. أيوة. مش يوتيوبر هو الفنان.
1: كنت بعيدة.
0: لا عادي الفنان ناصر العنبري. جميل يعني دعمكم في حضور اليوم في كان حضور جميل من شتى المجالات. طيب فايزة كيف أسهم طلاب الجامعة في إنجاح هذه الفعالية؟ ممكن تعطيني نبذة بسيطة كيف أسهم الطلاب في إنجاح هذه الفعالية رغم أن أنت قلتي في بعضهم أنهم ما رضوا يشاركوا لبعض الظروف الخاصة وإلى آخر.
1: هو الأغلبية لم يشاركوا لكن المجلس الطلابي قام بتكفل باقي المشاركات.
0: جميل جدا.
1: أسهموا بأنهم إحضار الأشياء الناقصة مثل الركن التراث والألعاب مثل الشطرنج والبزار والطبخ وهذه الحاجات. ومعنا ركن إنجليزي كمان أسهموا بتوفير القصص المصورة
0: بالإنجليزي.
1: جميل. أيوة قصة مصورة بالإنجليزي.
0: جميل جدا جدا. طيب اللهم صل على محمد. اللي حابين أيضا نحن نتكلم فيه هو حول الرسائل والأهداف اللي بيتضمن هذا الحفل. إيش الرسالة اللي أنتم دائما تسعون لإيصالها من خلال هذا الحفل؟
1: اللي حابين نوصله من هذا الحفل أول حاجة حابين نوصل التراث العدني كيف.
0: جميل.
1: وكمان حابين نوصل انه لازم نساعد اصحاب السرطان ودار المسنين والايتام هذه الحاجات.
0: الناس المستضعفين. نعم. طيب
1: هذه النقطه الاساسيه. ايوه بس.
0: طيب كيف يسهم الحفل في ابراز مواهب وابداعات الطلاب؟ ممكن تشرحي لنا اكثر اذا ممكن.
1: كيف
0: يسهم الحفل في إبراز ومواهب وإبداعات الطلاب؟ يعني هو مهم جدا الحفل. هذه الحفلات أو هذا المعرض أو هذا حفل الطالب الجامعي مهم جدا للطلاب لأنه يبرز مواهبهم وإبداعهم. كيف؟
1: أيوة. عبر أنه كل طالب مسؤول عن مشروع معين يقوم بشرحه وكيف عمل هذا المشروع وكيف تعب فيه وإيش الصعوبات اللي واجهته بداية المشروع.
0: جميل.
1: وكيف تجاوز هذه الصعوبات. فهمتيني؟
0: جميل. هل أنت متواجدة مع يعني أنت مشاركة من قبل في هذا الحفل صح؟
1: من قبل
0: يعني في السنوات السابقة كنت مشاركة في هذا
1: التنظيم؟ لا أنا أول سنة هنا.
0: أول سنة.
1: أيوة طب. ومشاركة حاليا بركن الثقافة الذي هو ركن الأسئلة والتحديات.
0: جميل جدا. أنا كنت حابة أسأل إنه إذا أنت كنت مشاركة من قبل، طب هل عندك فكرة إنه في ناس مثلا شاركت في هذا الأسبوع الجامعي أو أسبوع الطالب الجامعي وفازت فيه أو وصلت لمرحلة جميلة من خلال هذا الحفل، يعني مثلا من خلال الحفل تم عرض إبداعه ومواهبه ومن خلال الحفل انتقل إلى مرحلة أعلى أو تطور أو شيء أو استفاد بشكل كبير أو لا؟ هل عندك فكرة؟
1: أيوة معنا أصحاب رياض الأطفال الذي هم كان الآن سنة ثانية وكانوا بسنة أولى وطوروا هذا الموضوع بحيث أنهم هم مسكوا ركن الفصل لأنهم من سنة أول وهم مجهزين لهذا الموضوع.
0: جميل.
1: فهم زادوا كمان نمونا وزادوا موضوع الألعاب وهذه الحاجات استفادوا من خبرتهم الأولى كيف ينموها.
0: جميل. طيب يا فائزة، أنا حابة كمان أعرف أنه حجم الإقبال المتوقع على الحفل، في إقبال كبير أو متوسط؟ كيف تشوفي الإقبال حاليا؟
1: حاليا الإقبال متوسط
0: يمكن عشان الوقت لأنه لسه مدقتش عشر. أيوة هم عادة أيوة. يكون فيما بعد. طب تتوقع أنه أيوة. إن شاء الله بيكون الإقبال كبير من قبل الكليات الأخرى والمجالات الأخرى
1: بإذن الله. نحن عممنا المنشور وطبعنا والأمر طيب إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله وإحنا إن شاء الله بنكون متواجدين معكم إعلاميا أيضا. الدعوة هي مفتوحة لجميع الطلاب وجميع الحضور، أي أحد ممكن،
1: لجميع الناس، أي أحد سواء من برا ولا من داخل.
0: جميل جدا. طيب في الختام حابة أنه أعرف منك إيش هي النتائج اللي تتأملوا أنكم تحققوها في هذا المعرض هذه السنة، إيش حابين توصلوا؟
1: بصراحة نحن تكلمنا على هذا الموضوع من قبل مع الدكتورة آجال والدكتورة ياسمين. النتائج التي نتمنى أن نحققها مبلغ مناسب للتبرع لأصحاب السرطان. هكذا بعدين كله يعتبر ترعية.
0: جميل. طب هل لديكم خطط أخرى لتطوير الحفل في الأعوام القادمة؟ هذه بتكون بداية جديدة لكم تتعلموا فيها أكثر، أكيد بيكون لكم خطط أخرى أو تمنيات أخرى، ما هي؟ تفضلي. هل لديكم خطط أخرى لتطوير الحفل في الأعوام القادمة مثلا؟ هل براسكم شيء أنه في الآن تتشوفي أنه في حاجات أقيمت في هذا المعرض أو هذا الحفل صح؟ تتمني أيوة. في الأعوام القادمة بإذن الله تكون الخطوة أكبر، فما هي هذه الخطوة اللي تحابين لكم تطوروها؟
1: نعم زيادة عدد الأركان.
0: جميل.
1: والتنسيق المسبق لأنه في بعض الأركان طبعا تم حذفها بسبب مشاكل يعني ما بين الجهة الذي نمشي نتواصل معها ونستضيفة. فهمتيني؟
0: نعم.
1: فنحن حابين نزيد إن شاء الله بالأعوام الأخرى زيادة عدد الأركان بشكل ينقل صورة أوضح عن الجامعة بشكل جميل.
0: الله عليك. طيب حبتي قدمي احنا كلمة أخيرة لتوجهيها للطلاب أو المستمعين، تفضلي. حابة توجهي كلمة أخيرة؟ تفضلي.
1: كلمة أخيرة؟
0: أيوة للطلاب والمستمعين، تفضلي.
1: والله احنا حابة أقول حاجة واحدة، هو إنه لازم الكل يكون متعاون بهذه الفعاليات عشان يحس بجمال اللحظة إنه هو يمثل جامعته مش نفسه بس، جامعته كمان اللي يدرس فيها واللي يقضي فيها 4 سنين من حياته.
0: صحيح. طيب يا فايزة أنا بطلب منك، إحنا باقي بعد دقائق بسيطة وأنا يعني عندي حماس جدا أعرف بعض في ركن من الأركان، حابة إني أتعرف عليه أكثر في هذه الدقائق إذا ممكن. أنت الآن تعتبري مراسلة لنا، أوكي؟ أشتيك تروحي لركن التنمية المستدامة إذا ممكن.
1: أيوة.
0: تعطينا اللي مشرف على هذا الركن عشان يعطينا لمحة بسيطة عن الركن.
1: ولا يهمك.
0: الله يعطيك العافية.
1: أعطيني بس دقيقة.
0: أوكي دقيقة معك، إحنا على الخط، أنا على بال بكون مع المستمعين. طبعا المستمعين الكرام إحنا واصلين لختام حلقتنا، ولكن حبيت إن أختمها لنتعرف على هذا الركن المهم جدا اللي ممكن يفيد جدا جدا لنا، وأتمنى إنه يكون لنا حلقة خاصة له عن التنمية المستدامة إنه بنستفيد
1: لأبسط الأشياء.
0: ألو.
1: أيوة.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أيوة يا هلا، معنا ركن التنمية المستدامة.
1: ايوه
0: يا هلا. نتعرف على اسمك؟
1: ركن التنميه المستدامه نحن عملناها ليش؟
0: ده؟
1: اولا نجي نعرف على التنميه المستدامه.
0: طب استاذه عفوا نتعرف على اسمك اولا.
1: ها
0: نتعرف على اسم الكريم.
1: طالبات احنا طالبات المستوى الثالث احياء.
0: اسمك
1: انت؟ الدكتوره ابرار مقصد.
0: انت اسمك؟
1: ها
0: انت ايش اسمك؟
1: رجع.
0: يا هلا وسهلا رجع. تفضل عرفي نحن على التنمية المستدامة الآن. تفضل يا رجع.
1: الصوت ضعيف.
0: اتكلمي احنا يا عدنان الصوت ضعيف.
1: التنمية المستدامة قلنا نحن أخذناها وركزنا عليها في هذا الركن بالذات لأنها تعريفها كتعريف نأخذها في بداية هي ما نحتاجه في عصرنا الراهن وما نبقي للأجيال القادمة.
0: جميل.
1: طبعا بشكل مختصر التنمية المستدامة هي لها 17 هدف. نحن كطلاب بيولوجي أخذنا فيما يخصنا اليوم اللي هي الكائنات فوق الأرض والكائنات تحت الأرض، هذه من أهداف التنمية المستدامة. والكائنات تحت البحر. ربطنا هذه الأهداف للتنمية المستدامة بعمل تجربة اللي هي عمل سماد طبيعي.
0: جميل جدا.
1: كيف عملنا السماد الطبيعي؟ جمعنا مخلفات، المخلفات العادية الموجودة في المنزل.
0: جميل.
1: زي مثلا قشور بطاط، قشور مانجا معنا احنا الآن، روتي.
0: جميل.
1: وجبنا كمان أوراق شجر وأوراق أوراق شجر خضراء وأوراق شجر يابسة. ليش؟ لأننا نشتي مصدر للكربون ومصدر للنيتروجين.
0: جميل جدا.
1: فخلطناهم كلهم مع بعض وعملنا فيهم ماء. كبسناهم تمام. طبعا نحن في هذه التجربة بعدين نخليهم حوالي شهرين نقلبهم بين فترة وفترة
0: والأخرى.
1: إلى أن يتم تحلل كامل. كيف تحلل؟ وجود الكائنات الدقيقة الموجودة في التربة، لأن كمان نخلط معهم نسبة من التربة.
0: جميل.
1: هذه الكائنات الدقيقة اللي ذكرتها من قبل من أهداف التنمية المستدامة الحياة تحت الأرض اللي هي لا فقاريات من ديدان أو حشرات، تعمل على قصقصة أو تقليب هذه المواد اللي ضفناها، بعدين يأتي دور البكتيريا والفطريات التي تعمل على تحليل كامل لهذه المواد وتحويلها إلى سماد طبيعي نستفيد منه فيما بعد للنباتات. كمان في حاجة مهمة نحن تكلمنا عليها، الحياة تحت البحر. كيف ربطنا هذا المجال؟
0: نعم.
1: لأنه لما نستخدم نحن مواد كيماوي في للنبات أو في الزراعة، إيش اللي يصير لما نجي ري التربة وغسلها؟ بعد ذلك هذه المواد كلها تروح للبحر. لما تروح للبحر تضر من الكائنات تحت البحر، وكلها هي دورة طبيعية المستفيد منها في الأول والأخير هو الإنسان.
0: جميل جدا. شكرا لك أستاذة رجاء لضيق الوقت للأسف. أتمنى أنه يكون لنا حلقة خاصة معكم لأنه بجد مهتمة جدا في هذا المجال، وتشرفون إحنا على الإذاعة إن شاء الله بإذن الله، وأتمنى لكم التوفيق
1: إن شاء الله.
0: أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.
1: شكرا. الله
0: يعطيكم العافية بإذن الله. شكرا لكم طبعا، والشكر موصول للأستاذة ياسمين باغريب أو الدكتورة ياسمين باغريب اللي دائما لها مجهودات جميلة جدا في المجتمع. إذن مستمعينا ومتابعينا الأحباء، كان لقاء جميل وخفيف ولطيف، ما فيش مشاكل، ما فيش عجين زي أمس، ما فيش أي أشياء ممكن تستدعي توتر غير توتر الطلاب في إنجاح هذا الحفل وتقديم صورة جميلة وإيجابية للمجتمع ولإبداعات الشباب ولمستقبل أجمل بإذن الله. ونتمنى الدعم كلنا لهؤلاء الشباب اللي دائما بيقدموا كل أو بكل جوارحهم بيقدموا كل ما هو إيجابي وجميل ليكون في صورة جميلة ويشرفوا مجتمعهم ووطنهم بإذن الله. إذن صباح الخير على الجميع. ختاما أقول لكم كانت معكم سمية سمير من عدنية FM وبرنامج صباح الورد، وأيضا زميلي عدنان الشيباني. وإذن نلتقي بكم مجددا بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم صباح الورد. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 7 8 0 2 99 33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولية،
7: الدولية.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان، وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المعدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: الأميرة ليزا حفيدة الملكة ناريمان.
2: أهلا وسهلا بالأميرة ليزا. أهلا وسهلا بيك في قصرنا المتواضع، قصر السلاملك.
3: أهلا يا أمير أحمد، القصر جميل والأجمل أنت يا أمير.
2: لا والله، دي معاكسة دي ولا إيه؟
3: أيوة معاكسة، حد يشوف القمر قدامه ويسكت؟
2: هو أنت نسيتي اللي قلتيه في قصر راس التين يا أميرة ليزا لما جينا علشان نطلب إيدك؟
3: ده كنتش بنات يا أمير أحمد.
2: يعني مفيش طلبات ولا شروط للجواز؟
3: مفيش يا أمير، أنت حياتي، أنت مستقبلي، وهعمل المستحيل عشان أساعدك يا أمير.
2: طب والقصر اللي أنت عايزاه في ألمانيا، والقصر اللي في فرنسا، والألماز واللؤلؤ والزمرد والحاجات الحلوة دي إيه؟
3: كلها شكليات يا أمير أحمد، أهم حاجة الحب، الحب وبس.
2: ماشي يا أميرة ليزا، الحب. يا رب ما أحبكيش بجد.
3: ليه يا أمير أحمد؟ ده أنا الأميرة ليزا، زعماء وملوك ورؤساء أسرة محمد علي باشا كانوا بيتمنوا مني كلمة، نظرة واحدة بس
2: وابتسامة فالقة. انت قديمة قوي يا ليزا.
3: وانت جديد قوي يا أحمد، انت الحب.

0: يعني ايه يا شلبي؟ هو مش اتفاق يا اخي؟
1: اتفاق على ايه يا اخوي؟
0: مش قلنا البنت للولد؟
1: هي؟ ومش كمالة عادل؟
0: انت بتهزر يا شلبي؟ وانا ركن الحمارة صف تاني وممكن حد يسرقها؟
1: نعسيه متعلمي ومن حقها تختار اللي هي عايزاه.
0: طب مبني كمان متعلم وساقط ابتدائي وبعدين نعسى، هو في حد يتقدم لها؟
1: والموضوع يخصك فيها يا شحاتي، واحد يتقدم له ولا حتى يخطفه؟
0: يخطفها ماشي. ايه؟ يخطفها؟
1: يخطفها لحصان ابيض فابيض.
0: وكمان هيخطف حصان ابيض فابيض؟ شلبي ما تكسرش بخاطر الواد ابن بدير، بدير بيحب نعسى وعايز يتجوزها، وانت عارف ان الجواز في مصر حاجة تانية، وبعدين ده عايز يتجوزها على سنة الله ورسوله.
1: واني موافق بس بشرط.
0: ايه شرط؟
1: الارض اللي خدتها غدر يا شحاتي ترجعها لي من غير غدر.
0: لا، الارض دي بتاعتي وابويا كان قايل كده.
1: حق ربنا يا شحاتي، ما تعذبش ابوك في تربيته، الورث حسب الشرع.
0: ما يتعذب يا اخي، بدير يتجوز نعسه وافكر بقى في موضوع الارض ده.
1: ده انت قوي يا اخي، كمان تفكر؟
0: بفكر اديك ربع الارض يا شلبي.
1: شحاتي روح الحق الحمار اللي انت راكنها صف تاني، زمانها اتسرقت.
0: اتسرقت من غير ما تقول لي؟

0: الو، ايوه يا نعسة، وحشتيني قوي.
1: وانت كمان يا احمد، وحشتيني قوي. يوه، احنا ما بقلناش غير يومين.
0: وده تسميه ايه بقى؟
1: اتعودت ان اشوفك يا احمد، انك تبقى في نفس المكان اللي انا موجودة فيه. انت في المنتزه واني في ميامي.
0: يا هبلة، ما احنا في مصر.
1: الله، يبقى تيجي تشوفني بقى واشوفك.
0: طب ما تيجي انت.
1: انت اتجننتي يا احمد؟ اطلع برا البلد عشان ابويا يطخني بالنار؟ ليه يعني؟
0: سلامتك من النار. خلاص هجيلك انا.
1: بجد والله؟ امتى؟ امتى هتيجي؟
0: مش دلوقتي. انت ايه ما صدقتي؟
1: طب امتى؟ طه
0: اشوف بس اللي بيحصل في قصر السلاملك وبعدين اجيلك على طول.
1: هو قصر السلاملك ده يا احمد كله سلالم؟
0: لا، خفة بجانها. هموت من الضحك.
1: شفتي يا احمد اللي حصل من بدير ابن عمي وابو شحاتي؟
0: ايه اللي حصل؟
1: بدير ابن عمي عايز يتجوزني، وابويا قال له يرجع الارض الاول.
0: انت مجنونه، ده انا اجي لك اطخ بدير وشحاته عمك ده ذات نفسه، وابوك شلبي كمان.
1: لا لا لا لا، والنبي يا احمد بلاش ابويا، تخوهم هم بس.
2: يا هنيالك يا سعدك يا احمد يا زهدي.
3: ايه يا هنار، جايه تقولي لي هنا وسعاده وشايفاني متضايق؟
2: يا احمد يا احمد يا اخويا، دي عمرها ما حصلت ولا هتحصل. اربع اميرات جميلات وعندنا هنا في القصر؟ لا، وسيادتك بتختار ما بينهم واحده.
3: طب ايه رايك اتجوزهم هم الاربعه وابقى جعفر العمده؟
2: طب والله فكره حلوه، بس مين فيهم اللي هتختارها تنقل اللوحة معاك من اسكندرية لباريس وتتوج أميرة العالم؟
3: هو ده اللي هعرفه الأيام اللي جاية.
2: عدي يا أيام.
3: طب وسعي بقى يا هنار عشان الأيام تعدي وأنا عدي.
4: بلد أحمد، لآخر مرة أنبهك، معاملة الأميرات داخل قصر السلاملك لازم تكون بحساب، ما نضمنش يكون حد بيسجل لنا ولا بيصورنا.
3: ايه ده؟ هو احنا كمان متراقبين ولا ايه؟
4: من فضلك يا احمد، قوانين وقواعد الاسرة العلوية تمشي على كل اللي موجودين في القصر، والاميرات ضيوفنا لازم يتعاملوا احسن معاملة.
3: طبعا يا انا احسن.
5: انت السيد وانا بقى امينة.
3: الاميرة امينة حفيدة حضرة الاميرة زنوبة.
5: هو كان في مصر قبل كده اميرة اسمها زنوبة؟
3: لا، انا سمعت ان هي كانت بشبشب.
5: المهم يا امير احمد، أكون عند حسن ظنك وأفوز بلقب أميرة الأميرات، أميرة العالم كله.
3: أنتي وشطارتك بقى يا عين، بس المهم بلاش القطاقيط والأمراء والأميرات الصغننين اللي كنت عايزاهم في الأول يا مفترية. 12 ولد وبنت، هو أنا فاضي؟
5: لا خلاص يا قلبي، أنا ضحيت بالـ12 وكفاية عليا 6 قطاقيط من سلالة محمد علي باشا.
3: هم اتنين وبس. أنتي ما سمعتيش عن تنظيم الأسرة ولا إيه؟
5: تنظيم الأسرة للي معهوش فلوس يا أمير أحمد.
3: لا يا أميرة عين الحياة، حضرتك فاهمة غلط. تنظيم الأسرة ده لكل الناس، غني وفقير.
5: ليه أمير أحمد؟
3: علشان التربية مش سهلة، عايزين أجيال مثقفة ووعية ومتمسكين بدينهم وبقيم وعادات وتقاليد مصر الجميلة. هتعرفي تربي ولا أنت أصلا مش متربية؟
5: نعم،
3: قصدي في موارد للدولة وفي حياة لازم نعيشها صح.
5: اللي تشوفه أمير أحمد، المهم أكون معاك نعيش الحياة في سعادة.
3: ماشي يا عين، لو بس ما كنتيش جميلة.
5: كنت عملت إيه؟
3: كنت اتجوزتك.
5: مع إني مش فاهمة، بس مش مهم، المهم إنك تعرف إني أجمل أميرة موجودة هنا في قصركم، قصر السلاملك.
3: والله يا عين كلكوا حلوين، كلكوا طعمين، محتار أختار مين.
5: أنا تختارني، أنا عين الحياة. حياتك أمير أحمد.

0: الأميرة عين الحياة، حفيدة زينب هانم فهمي.
1: بذمتك يا وصفتي العزيزة، مش أنا أجمل واحدة هنا؟
0: مولاتي عين الحياة، ده كفاية اسمك، اسم على مسمى، عين الحياة.
1: الأميرة ليزا ولا الأميرة فريدة ولا روفان حتى ييجوا جنبي إيه عشان ينفسوني في حب وجواز أمير أحمد زهدي؟
0: يعني الحياة والجمال والشياكة والأناقة ما يجوش جنبك حاجة طبعا يا أميرتي.
1: أمال أمير أحمد متمسك بيهم ليه؟
0: الأمير أحمد مش متمسك بأي حد، هو بس لسه مشوش ومش عارف يختار مين. وما تنسيش إنك أنت اللي رفضتيه في الأول.
1: أنا ما رفضتوش يا وصفتي العزيزة، أنا حطيت شروطي، أنا بحب الأولاد جدا وعايزة أولاد كتير.
0: يبقى كان لازم يكون عندك الكثير من الدهاء.
1: مش فاهمة.
0: توافقي على طلبات أحمد باشا زهدي وجدته شاهيناز هانم بهلوي، وبعد كده تعملي اللي انت عايزاه.
1: أعمل اللي أنا عايزاه؟
2: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
9: ولكل هدف حكاية.
8: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
9: لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
5: لون جديد.
6: حرام من يوم بعدك ما طعمت الهنا يا نور الهنا. حرام من يوم بعدك ما طعمت الهنا يا

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
8: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر، جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
10: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
11: يلا يا حبابي على طول.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: عشان نفهم معنى السفر عبر الزمن لازم نتكلم عن فرضيتين، وهم النظرية النسبية العامة والخاصة لأينشتاين.
1: سرعة الضوء أكثر من مليار كيلومتر في الساعة، وهي السرعة القصوى في الكون، ولا يمكن لأي جسم أو مادة أن يسافر بسرعة أكبر من أو تساوي سرعة الضوء. سرعة الضوء ثابتة دون النظر لسرعة الشخص المراقب أو الجسم المتحرك. فإذا كنت تسير بسرعة مليار كيلومتر في الساعة موازيا للشعاع الضوئي، فبتظل سرعة الشعاع بالنسبة لك أكثر من مليار كيلومتر في الساعة.
0: بحسب نظرية أينشتاين، كل ما زادت سرعة الجسم المتحرك بتقل أبعاده وبيتمدد الزمن بالنسبة له. ببساطة يقل تأثير الزمن على الجسم كل ما زادت سرعته ويوصل سرعة الضوء، وأبعاد هذا الجسم بتتلاشى وبيتوقف في الزمن تماما بالنسبة له. نحن ما نشعر بهذه التأثيرات لصغر السرعات اللي نستخدمها مقارنة بسرعة الضوء، ولكن صاحبنا عبد الرحمن بيقدر يحس بهذه التأثيرات.
1: يوم كان عبد الرحمن مسافر في المجرة على مركبة سرعتها 99.99 من سرعة الضوء، كانت الدقيقة عليها تساوي 224 دقيقة على الأرض. ومرت الأيام على عبد الرحمن في سفرة، وطال غيابه سنة كاملة. ويوم رجع للأرض كان كل شيء متغير، والمفاجأة الكبيرة كانت يوم عرف أن السنة اللي قضاها وهو مسافر بسرعة توصل تقريبا سرعة الضوء مرت 224 سنة على الأرض. جلس عبد الرحمن يفكر وصار يقول: أنا أتذكر شفت أفلام يوم ناس يركبون آلات الزمن ويرجعون للماضي. وصار يفتش على المركبة اللي ممكن ترجع لحياته قبل 224 سنة. في البداية راح لعند العلماء وقال لهم قصته وطلب منهم أنهم يساعدونه، لكن قالوا له أن السفر للماضي لغز كبير وشيء مستحيل. حس عبد الرحمن بالإحباط يوم عرف أن السفر للماضي مستحيل، لكن فجأة واحد من العلماء قال ممكن يكون في طريقة ترجع للزمن، لكن المشكلة أنه لازم تسافر بسرعة تعادل ملايين المرات من سرعة الضوء حتى ترجع سنة واحدة للماضي، أو أن تدخل في واحد من الثقوب الدودية الموجودة في الكون.
0: في سنة 1935 استخدم الفيزيائيين ألبرت أينشتاين ونيثان روزن النظرية النسبية العامة لاقتراح وجود جسور في الزمان والمكان، واللي نسميهم الزمكان. وهذه المسارات معروفة بجسور أينشتاين وروزن أو الثقوب الدودية. هذه الثقوب توصل بين نقطتين مختلفتين في الزمكان، وهذا يؤدي نظريا لخلق طريق مختصر ممكن يقلل من زمن السفر ومن المسافة أيضا. ولكن واقعيا هذا السفر معقد، بسبب مش فقط أن نحن ما شفنا ثقوب دودية، بل المشكلة الأولى هي الحجم، لأن تم التنبؤ بوجود ثقوب دودية بدائية على مستويات الميكروسكوبية، وبذلك ما بيقدر الإنسان يمر منها.
1: البيضة يوم تنكسر تتغير خواصها ويصير فيها حالة من الفوضى تخلي من الصعب نرجعها لحالتها الطبيعية. يعني البيضة انكسرت بثواني، ليش ما نقدر نخلي العكس؟

0: تصير. يعني نرجع نجمع قشرة البيضة ونحط الصفار والبياض داخلها وكأنه ما صار شيء.
1: رغم أن لا يوجد قانون أساسي في الطبيعة يمنعنا من استرجاع البيض المكسور، إلا أن هذا الشيء غير ممكن. وبالرغم أيضا من أن الفيزياء تخبرنا بأن أي حدث في حياتنا قد يحدث عكسيا في أي لحظة، إنزين ليش ما نقدر نرجع البيض اللي كسرناه لحالته السابقة؟ السؤال ممكن نشوفه بسيط، ولكن الإجابة عنه تحتاج أن نرجع للزمن إلى الوراء لأيام العالم نيوتن.
0: في سنة 1666 نيوتن طلع للبشرية بقوانين الحركة الثلاث، ومن ضمنها المبدأ بأن لكل فعل رد فعل مساوي بالمقدار ومعاكس بالاتجاه، وابتكر تفسير لكيفية عمل الجاذبية. وكانت قوانين نيوتن ناجحة، لكنها امتلكت ميزة غريبة من نوعها، فهي تعمل بالتساوي باتجاه الأمام وباتجاه الخلف. فإذا انكسرت البيضة مثلا، فقوانين نيوتن تقول بأنكم تقدرون تسترجعون هذه البيضة.
1: من الواضح أن هذا الأمر خطأ، لكن تقريبا كل نظرية اكتشفها الفيزيائيون من أيام نيوتن تملك نفس المشكلة. وببساطة القوانين الأساسية للفيزياء ما تميز بين الماضي والحاضر. نحن ما راح نشوف البيض المكسور مثل ما كان مهما استخدمنا طرق لتجميع البيض، لأن الزمن دائما يمشي إلى الأمام. الكلام النظري المذكور هو بعيد التحقق، لكن علم اليوم هو تكنولوجيا الغد، ونحن ما نعرف إذا المستقبل ممكن يوصلنا لحلول لمشكلة السفر عبر الزمن.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون للحجز والاستفسار. 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1، مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية،
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة،
3: لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام.

زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الرياضة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله،
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
0: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
0: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
0: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
0: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية اف ام.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وهو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طلحة أن يعطيه أحد أبنائه يخدمه، فاختار له أنس بن مالك رضي الله عنه وهو كان ربيبه، فأعطاه أنس بن مالك ليخدمه. وكان ذلك بعد صلح الحديبية وهو متوجه إلى خيبر. فكان أنس بن مالك يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وإذا ارتحل كثيرا، كان يسمعه كثيرا يدعو بهذا الدعاء. انظروا، هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به وبعد صلح الحديبية متوجه إلى خيبر. ما الذي حصل له في خيبر؟ أنه فتح الله عز وجل عليه الحصن وتزوج بصفية، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، فحرم الله له، جعل الله له حرما على المدينة كما لمكة حرما. ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل عليه من أبواب الرزق، من يعني خراج خيبر ونحو ذلك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا الحديث تضمن ثمانية منغصات تنغص على الإنسان حياته وتجعله يفقد السعادة بسبب هذه المنغصات. منغصات تتعلق بالقلب، الهم والحزن. منغصات تتعلق بالبدن، العجز والكسل. منغصات تتعلق بالبذل، الجبن والبخل. منغصات تتعلق بالكرامة، ضلع الدين وغلبة الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء من أجل أن تزال عنا هذه المنغصات الثمانية. عندما يأتيك هذا الأمر يتعلق بالقلب، يأتيك الهم، الهم بالنسبة للمستقبل، لا سيما نحن في عصر الحاضر الآن، يفكر الإنسان هكذا في المستقبل ويرى أوضاع الناس في تمسكهم بدين الإسلام والحالة الدينية للإسلام، كيف الناس بدأوا يبتعدون، كثير من الناس بدأ يبتعد عن الدين الإسلامي وهكذا. فقد يصيب الإنسان هم من ناحية المستقبل على الدين، هم من ناحية المستقبل على أموره المعيشية، يرى أن المعيشة كل بعد فترة تزداد صعوبة، فتأتي هذه الهموم من ناحية المستقبل، المعيشة ودراسة الأبناء وإيجار البيت، أو يعني أمور كثيرة من ناحية مستقبلية قد تصيب الإنسان بهذا الهم. والهم مرض يتسلط على قلب الإنسان فيفقده السعادة، أو أحزان، يتذكر أمور ماضية، يتذكر فقد الأحباب من الآباء والأمهات أو الأبناء أو الأصحاب، فقدان مال، فقدان وظيفة، فقدان دراسة، فيصيبه الحزن. هذا الحزن وهذا الهم إذا أصاب قلب الإنسان نقص عليه معيشته، نقص عليه معيشته ونكدها عليه. فيأتي هذا الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبك من هذه الهموم ومن هذه الأحزان.

يملأ قلبك بدل الهم تفاؤلا، تتفاءل بشأن الدين، بشأن المعيشة، بشأن الحياة، وأنه إن شاء الله القادم خير، فيملأ الله قلبك سعادة بسبب هذا التفاؤل. تنظر للماضي، يملأ الله قلبك رضا أن كل ما حصل قدر الله ما شاء فعل، انتهى الماضي، لماذا أنا أصاب بالحزن؟ هذا أمور ماضية، والله سبحانه وتعالى ما قدره عليه فيها خير لي، وسأجد عليه الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فيصبر الإنسان ويحتسب، فيبدأ القلب يقوى، يقوى القلب ويمتلئ بالسعادة بدل هذه الهموم والأحزان، لكونه امتلأ بالتفاؤل وامتلأ بالرضا. وهكذا يعالج الإسلام قلب الإنسان من هذه الهموم ومن هذه الأحزان التي تنغص عليه حياته. هناك مناقصات تتعلق ببدن الإنسان، يكون الإنسان عاجز، يريد أمر ما لكنه عاجز بسبب أنه ما عنده تلك الشهادة التي تبلغه ذلك تلك الوظيفة، فيعجز عن الوصول إلى مبتغاه بسبب نقص المهارات التي عنده. فيسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يعافيه من هذا العجز، وأن ييسر له الأسباب التي تمكنه من نيل الوظيفة والمعيشة التي يريدها. والكسل، الكسل له هو يصل، يستطيع أن يصل، لكنه ما في همة، لا توجد لديه الهمة، لا يوجد لديه العزيمة، لا يوجد لديه النشاط. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعالجه من هذه الأمراض المتعلقة بالبدن أو المتعلقة بنقص المهارة أو نقص الشهادة وهكذا. فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وهذا الإنسان الذي يكون نشيط في بدنه والأسباب متهيئة له، هذا لا شك أنه سبب لنجاحه في الدنيا وفي الآخرة. أمر ثالث يتعلق بالبذل، إنسان جبان على جسده، ما عنده خدمة لمجتمعه، لا ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، خايف على نفسه، خايف على بدنه، فما يبذل، ما يبذل لخدمة المجتمع، وخايف على ماله، فلا بخيل بماله، لا يصرف لا على نفسه ولا على أسرته ولا على مجتمعه. هذا الإنسان فاقد لهذه الحيوية، إنسان سلبي في المجتمع. فيدعو الإنسان ربه أن يرزقه الإيجابية، وأن يكون خادم لمجتمعه، يساعد هذا المجتمع ببدنه، يساعد هذا المجتمع بماله، يساعد هذا المجتمع بجاهه، فهو باذل. فهذا الذي يبذل هذا يكون سعيد. ثم يختم الدعاء بالأمور المتعلقة بالكرامة والعزة. فهناك أشياء يعني تنغص على الإنسان كرامته وعزته إذا تكاثرت ديونه، أو أنه غلبه الرجال، سواء غلبوه بحق أو بغير حق. إذا تكاثرت الديون وثقلت على الإنسان، يعني ينحني هذا الإنسان، فضلع الدين، يعني يصبح هذا الإنسان هكذا معوج كالضلع، منحني بسبب ثقل هذا الدين وشدته عليه، والناس يطالبونه وهو يشعر بأنه فاقد لهذه العزة والكرامة. وفي الوقت ذاته أو في مجال آخر يأتي أناس ويغلبونه، يغلبونه بالحق، بحق، لأنهم يطالبون بأموالهم، أو يغلبونه بغير حق، يكون إنسان لم يكتب دينه، فأخذ الناس أمواله، ما عنده ما يثبت ذلك، فيصبح مقهور من الرجال بغير حق. هذه الأمور تذهب كرامة الإنسان. هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، سبب لذهاب هذه المنقصات الثمانية. يذهب الله عنك الهموم والأحزان، يذهب الله عنك العجز والكسل، يذهب الله سبحانه وتعالى عنك هذا البخل ببدنك أو بنفسك، يذهب الله سبحانه وتعالى عنك هذه الذلة للناس، ويرزقك الكرامة، ويعافيك من الديون، ويعافيك من غلبة الرجال وتسلطهم عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين عافاهم الله سبحانه وتعالى من هذه المناقصات الثمانية وغيرها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكما لا بنك له.

0: وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9، عدنية اف ام، لون جديد.

0: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم استراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم مداخلاتكم وأراءكم الجميلة، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 028-51-88. ونرجع لكم بحلقة جديدة، وحلقتنا لهذا اليوم بعنوان هل تربية الجيل القديم أفضل من تربية الجيل الجديد؟ ففعلا ممكن تشوف في هذه الأيام أنه بكل مثلا أنه يمدحوا تربية الجيل القديم أكثر، ممكن الآن في أشخاص تدعم هذه أو تربية الجيل الجديد أنه عكس التربية اللي قبل، لكن نحن نشوف جدا المدح والثناء على تربية الجيل القديم. ودائما لما نجي نتكلم أو نجي نشوف يعني تربية الجيل الجديد أو مثلا حاجة ما عجبت نحناش في تربية الجيل الجديد، نقول الله أيام زمان كنا كذا، كانت قبصة ولا كانت لفتة ولا كانت كذا يعني نظرة بالعيون، هذه كانت مجرد تربية لنا، ما كانش صحيح كان في ضرب، بس تحس إنه ما كانش الضرب إنه كثير قد ما هو إنه اللفتة بس اللي أبوك أو أمك تلفت لك إياها، خلاص تعتبر إنه أنت هنا فهمت إيش هي تقصده، أو فهمت إنه خلاص لازم توقف المشاغبة الأذية. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مساء الخيرات والنسرات.
0: يا مساء الفل، يا حيا وسهلا.
1: يا هلا، واخيرا سمعناكم وصلنا لكم، الله يسعدكم. حيا بك نيفين، تحياتي للمخرج عدنان، وكما هي للاستاذ رأفت كمان.
0: واخيرا تحياتنا لك لطيفة ولاتصالك الجميل.
1: قد برنامج عادة بدا وكذا، فقلت بحاول بالاول عشان نمسك سرعة معايا، ما قدرتش اطول بعدين.
0: الله، اهم شيء المحاولة
1: والموضوع. الموضوع الصراحة والله إني عادين أمس واليوم اتصلت لوحدة صاحبتي احكي لي من الموضوع.
0: والله طلعنا على قد
1: أساسي يعني على الجرح، والله مرة مرة مرة متعب الجيل هذا يختي بشكل كبير.
0: صحيح فعلا، يعني بشكل كبير جدا.
1: والله صحيح، تهنتي سؤالك تربية الجيل القديم أفضل من الجيل الجديد، صح؟
0: أيوة.
1: شوفي، من ناحية هذا الشيء أنا أتفق بقوة صراحة للأمانة. الآن ما تقدرش تتكلمي مع أي طفل من الأطفال، تجيبي له كلمة يرجع لك بدالها عشر.
0: صحيح.
1: حتى إحنا مثلا كنا في السابق لما حد يجي يقول إحنا نروح مشوار ولا شيء، نسمع الكلام على طول، نروح نقول حاضر، حتى لو عادني رحت مكان ولا شيء أكون تعبانة.
0: صحيح.
1: بس مستحيل يقول للشخص الكبير لا ما بروحش ولا خلي فلان ولا لا، أبدا والله ذي الأشياء كانت مش موجودة.
0: بالضبط، عكس الآن.
1: الآن معي استحوش يا أختي، ما استحوش.
0: هذا ذكرتيني بابن أختي الصغير. بابن أختي الصغير.
1: أيوه.
0: وصيته على تقريبا الساعة 7، حاب إنه ينفعني الدكان، فأجي يقول لي لا ما بروحش أنا، خلي أختي تجيب، ليش ما قلتي ليش من عصر؟ يعني ماشيين على شروط كمان.
1: أيوه أيوه.
0: ليش ما قلتي ليش من عصر؟ أنا ما بروحش الآن.
1: أيوة أيوة صح والله، حتى الآن هذا موجود عندنا، نجي نقول له ليش ما كلمت النشوط؟ طيب أنا احتجت له الآن، احتجت له شوال، كيف يتكلمك وأنا كنت مش عارف إن في هذا الشيء.
0: صحيح، يعني للأسف عكس قبل تحسي إنه كانت ما أدري ليش كنا نفرح ونحن رايحين ننفع.
1: أيوة، حتى الآن شوف يعني فين لاحظ يعني إنه في تطاولات غير هذه الأشياء. الأم مثلا بتجي تعاقب ابنها تضربه ولا شيء، إيش بيسوي الولد؟ بيقوم يرسم أمه،
0: بيقوم يرجع حق الخبطة. أيوة،
1: إيش
0: مثلا لو خبط النوع بيرجع الخبطة، ما بيقولش عيب هذه أمي.
1: أيوة، بس على فكرة شوف الصوت مرة مش واضح، ما أدري ليش.
0: والآن كيف؟
1: لاحظ صوتك بعيد ومش مفهوم زيادة، بس نحاول نسمعك سوا بوضوح. لكن قلت إنه بشكل عام هذا الجيل مرة مرة مرة مرة متعب قسما بالله، بشكل يعني شوفني اللي حولي من الأسرة من خارج من كل مكان إلا قلة قليلة تلاقيهم صلين عنا بالصراحة، يعني ما بظلمش إن كل الناس
0: مش كلهم صح،
1: برضو برضو شوفي والله إنه برضو الأساس والغلط الأكبر يطلع من الكبار اللي في البيت ولا يعلموهم سواء منهم صغار. احنا كنا لو ما نسمعش كلمة ولا شيء على طول نضرب نطب بالحزام اي شيء بسرعة. الان قلتن يحدد التهديد بدون ما
0: كل... أيوة. هو كله شوفي يعتمد على الأهل نفسهم طريقة تربيتك لابنك. أيوة شكرا لك يا لطيفة، شكرا لكلامك. شكرا لك، شكرا كمان لكلامك،
1: شكرا لك وتحياتي لكم جميعا والمتصلين وكل الناس اللي استمعوا لكم.
0: تحياتنا كمان لك ولمشاركتك اللطيفة ولكلامك اللطيف. وزي ما قالت لطيفة انه فعلا احنا شايفين هذا الشيء انه عكس تماما من اللي نحن تعودنا عليه او مثلا اللي نحن تربينا، حتى انه اصبحت الهيبة يعني مش بس هيبة الأم، للأسف حاليا كمان تقدر تقول إنه هيبة الأب ما عادش متواجدة زي قبل. هيبة الأب يعني قدام الأطفال نفسهم تحس إنه عادي، كأنه شايفينه إنه مش أب. نحن كنا نشوف يعني بس لو سمعنا الصوت نحس إنه خلاص هنا لازم نمشي على سيدة، يعني مرة واحدة خلاص إنه هلو موجود أبي أمي، يعني حتى لو كده شوية معاها يعني قد ما شاء الله تأخذ حقه بالضرب ومثلا بأنه ليش كده. لكن الأب لو كان بس سمعنا صوته خلاص هنا انتهى كل النقاش. معنا اتصال.
2: اتصال.
3: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
2: عليكم.
3: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل. يا حي وسهلا.
3: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: الله الله. يلا يلا اللي بعده المصاري.
2: بعد المصاري.
3: تحية لك. مستعجلة على المصاري.
0: مستعجلة ملك.
3: تحية لك. تحية للمخرج حبيب قلبي يبعث لكم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب. وأنا منتظرة من أول.
3: واللي بالاستديو والمشتركين حبايبنا والمستمعين.
0: آمين آمين يا رب. كيف شايف الحال؟
2: كيف الحلقة؟
3: كيف حالك أول أنت؟
0: أنا تمام الحمد لله بخير، وأنت كيفك؟
2: وأنت كيفك؟
3: نحمد الله ونشكره.
0: رجعت لكم ها؟
2: رجعت لكم ها؟
3: أيوة نعم الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا رب.
3: الله يعين.
0: ضايعين الآن إن شاء الله راجعين الآن وبقوة بإذن الله.
3: نحمد الله ونشكره إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
3: حميد إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله يا رب.
0: إيش رأيك بالموضوع؟
3: الموضوع حلو. على ما أنتوا حلوين مواضيعكم حلوة بتكون.
0: الله يسعدك يا رب.
3: آمين. وإياكم.
0: آمين يا رب.
2: آمين.
0: أنت فين شايف هل التربية القديمة أفضل أم التربية الجديدة يعني للجيل هذا؟
3: شوفي نحن لا نحمل الجيل الجديد. نحن نحمل الضعف.
0: شوفها.
3: الأمور.
0: التربية ما لش دخل بالضرب.
3: طيب سوري مالا.
0: هاي اسمعك.
3: الضرف الحديث هذا في انفتاح.
0: أيوة.
3: وكمان إنه في تطور.
0: صحيح.
3: من حيث الاتصالات، من حيث مش عارف إيش، من حيث من حيث من حيث من حيث.
0: صحيح.
3: فاا ال ال ال الجيل الجديد صعب ينصاع.
0: أيوة.
3: صعب.
2: أيوة.
3: دخل في متاهات.
0: صحيح فعلًا.
3: إنما الرحم ربي. وبعدين في قراءة.
0: أيوة.
3: ما كانش في زمان قراءة.
0: صحيح عكس
3: الآن قريئين. قريئين من كل الطاولة على أباتهم وأمهاتهم.
0: صحيح فعلا.
3: ما هو أصلا العصر اللي نحن فيه خطط نحن خبط. نحن مستقيمين ملتزمين إلا من رحم ربي قلت لك كالتزامات.
0: أيوة
3: يعني
0: أيوة.
3: أنت بتربي بتربي لكن بيخرج الشارع وبيتخربط.
0: أيوة
3: يمكن
0: صح.
3: في الشارع يتخربط لكن لما يروح البيت يمكن يلتزم الله أعلم.
0: صحيح فعلا ممكن للأسف الشديد
3: المحيط اللي حوله كله هكذا.
0: أيوة.
3: أكيد بيطلع واحد ملتزم ولا ثاني إلا من رحب ربي. مقاسات ومقاسات في 90% في 80% في 70% في 60% في 50% بس مش متحسين للآخر.
0: صحيح
2: صحيح.
3: رجعت باغي في سؤال.
0: لا لا خلاص أنا اتفقت شوية مع كلامك يعني مش كامل بحكم أشوف إنه الشخص لو تربى فعلا تربية صحيحة بيشوف هذا الغلط وما بيقدرش يعمله.
3: ما بيقدرش يعمله هذا إذا كان في محدودية المجتمع، يعني مثلا في الأرياف مثلا في مناطق معينة، لكن في المجتمع المتحضر هذا نحن في ظل المدينة صعب. يمكن يلعب دورين، دور يعني ملتزم في بيته ودور ثاني برا.
0: صحيح، ممكن هذا شيء بعيد
3: في المدرسة، في المدرسة، في الشارع، في الكلية، في الجامعة، في كل... صعب، صعب المسألة، صعبة جدا.
0: صحيح فعلا.
3: ممكن يمكن عاد اللي حيائي قليل هكذا ومحترم ممكن يلعب دورين، دور في بيتهم ودور في الشارع، يختلف.
0: أكيد أكيد
1: أكيد أكيد،
3: يمثل البطل والمجرم ياخذوا عادي.
0: صحيح فعلا. شكرا لك، شكرا كمان لرأيك الجميل. فعلا زي ما قال إنه نحن ممكن الظروف اللي فيها أو اللي نحن فيها اختلفت عن قبل، مش بس بقليل، بكثير، كثير جدا. زي ما قال من ناحية القراءة، الانفتاح، في أشياء كثيرة ممكن إنه فعلا تخلي هذا الشخص عبارة عن شخصيتين، شيء بالبيت وشيء بالشارع. ف والله الواحد مش عارف إيش يعني يمسك بالضبط، من إيش يحمي ابنه، من كيف يسوي. لكن زي ما قال إنه إن شاء الله يعني لو الشخص هو نفسه قادر إنه خلاص يكون شخصية واحدة، هنا بيكون حلو من ناحية إنه خلاص أنا تربيت على كذا، ما بقدرش أسوي كذا. وفي أشخاص لحد الآن للأمانة إنه خلاص تربوا على هذا الشيء، ما يتأثروش بالشارع أو بالأشياء أو بالأصحاب اللي ممكن يشوفوهم بالشارع. معنا اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نيفين.
0: أيوة نيفين.
1: أيوة نيفين.
2: عودة حميدة بعد غياب وتعبنا.
0: يا حي وسهلا فيك.
2: صراحة ما لكم شعري شيء طلبكم، لكن صراحة نحن كل يوم اتصال تلفون دفينان بيننا. فهذا على الترابط الجيد بيننا بينكم.
0: فعلا والله. ونحن
2: بالأخير أمس هم الحشي قبل الصباح. وبالضحيه برضه قلنا بدايه يوميا مجابه كانت الساعات بالضحيه عدنا ما قصرت تصلح له التلفرات حتى انها هتخلني في الخط. كيفكم تمام؟
0: ايوه
1: ايوه.
2: هي تغير كل اصدقاء وقدم لنا جهود كمل كل الناس من عدتوا بالخطوط.
0: تحياتنا لك كمان.
2: المشتركين اشعرناهم كلهم.
0: ايوه.
2: الله يفرحوا كلهم. المهم شيء جميل. وسألك اليوم عن التربية على الأطفال.
0: أيوة اليوم تكلم عن التربية ما بين أيام زمان أو والآن،
2: القديم والجديد.
0: أيوة
1: أيوة.
2: طبعا شيء فرق كبير، يقول لك لكل جولة زمان دارسنا رجالة، في فرق في التربية في القديم والجديد، حتى فرق بين الأرياف والمدينة أيضا. حتى
0: أيوة
2: حتى هل القديم إنه أصلاً أولاً هي أصلاً تعلينا أصل الثقافة، أنا الثقافة عملنا هي نقول هي ما يجي في المجتمع من علاقات. في تختلف التربية على المدينة في بعض الحالات، إنه أهل التقاليد ما فيش حاجات في المدينة، النجحانة والصلاة وش عارف إيش، مدينة محصولة في مكان معينة، فالتالي تقول مصنوط كثيراً بالعائلة. لكن المدينة تختلف الآن، خاصة في وقت الحاضر.
0: أيوة.
2: شغلك النت في الشوارع، شغلك الاتصالات، الهجرة، التلحاطفة كثيراً. أيضاً يذهبوا الأهل في الشوارع، فتلاقي شفاق، لكن بالضبط يظل دور العائلة دور رئيسي وهام.
0: صح.
2: ولكن أحياناً إذا لم يفوه العائلة، في عاملين خطرين الآن ظهرت في المدينة، خاصة في الزمن الحاضر.
0: أيوة.
2: الأول اللي هو كتب الاتصالات والنت، إذا مش مراقبة ممكن يلاقي أصدقاء السوج نقول الساحب
0: بالضبط.
2: ممكن لما يراقبوه خاصة صغار السن ممكن يذهب إلى الناس حاجات ومو غير سوية. لكن يظل سوى العلاقة والرغبة، إذا ضغطت عليه كثير بيروح سوية منك وبيقول أي أسئلة، يروح يحتاج حاجة ما أتمنها.
0: أيوة.
2: وإذا فتحت له زائد نصرفه، لكن خلي النص ونص وراقبة، تضغط على زائد الضغط غير مسموح.
0: صحيح.
2: حتى حرية محددة وراقبه وسائله في كل عمره.
0: فعلا.
2: حبة حبة كل عمر له مخاطبته.
0: أيوة.
2: وأتيه وشعر فيه ثقل إنه كلامك يا ثقل لأنه بتكون بتكون بتصلى بتقاكلة بتقاكلة، تتوجه له دور إيجابي. وأيضا الضغط بعض الحين يكون سلبي الزايد.
0: صحيح.
2: وأيضا الدلع الزايد مش مريح وضع يعطل.
0: صحيح.
2: أنا حتى في الماضي لما يدلع أبوه أمه زايد يتوقع زايد دلع زايد إنه يكون معي تقوش حمام شوية خلاص تعود ألعب أبوه أمه.
0: صحيح فعلا
2: الغلب على عدن ابن ماما وبابا
0: ايوه
2: لكن الواحد يوان بين الاشياء الجميله ومنح منها الثقافه الحضاره منها لكن اضبط برمج الصاله خلي ممكن اذا ضغط عليها خلي يروح الغريب مع النت اللي هيش كذا حاجه ولكن شوف من اصحابه مثلا طريق غير مباشر حتى من اصحابك تعال هذا الاسلام عليه لو قلت عنا يعني اخذ منه معلومات بطريقه ذكيه غير مباشره ليش يروح على لا من اصحابك تعال هذا الوقت عنا على السلعة عنا كذا يعني قبل المبررات
0: صحيح زي مش
2: مثلا هذه الشيء الثقافي انه مش انت نزال عليك مثلا اصحابك الناس لا ايش تعرف لو قلت عنا نسمع عنك تحدث حاجه ولا حاجه سيارات حاجه قبل المبررات اخرى فشيء جميل لكن الاجمل اليوم ان سمعنا لكم في الاذاعه وامس وتحيه لعدنان محمد الحبشي جلال وعلي قد تشترك معها وكريم الشيخ ورأفات كلكم تكون تحية كبيرة وعدنان موجود ولا لا
0: ايوه موجود يسمعك
2: عدنان تحياتي له والوالدة وتحية لنا على الصغير هذه وصراحة فرحاني بعودكم ولا انا اتفاق كبيرة ايتي فرحاني الناس بيكون بعودكم باقي بيسترون بعدي محمد ومحمد كل اللي يسألوني لها عنكم
0: صحيح
2: ان شاء الله خير
0: تحياتنا كمان
2: شالي واللطيفة الطيبة
0: ان شاء الله يا رب نسمع كمان اصواتهم تحياتنا لك كمان ولمشاركتك الجميله زي ما قال انه انت مثلا لو بتسال عن مثلا اصحاب اولادك ايش مثلا من صاحبك وكذا تجيلوش بطريقه مباشره مثلا انت تعلو بطريقه انه مثلا خلينا نقول انه من اقرب صديق لك هو ثاني مباشره بيقول لك فلان طيب من اللي مثلا كذا انه ما تحبوش كثير بيقول لك فلان زي كذا يعني مش بطريقه مباشره انه من اصحابك اللي تخرج معاهم من اللي مدري ايش من فانت جيله بطريقه ثانيه بحيث انه اصلا هو بنفس الوقت يرتاح انه قادر يتكلم وبنفس الوقت يرتاح انه انت ما تسالوش ما يحسش انه انت جالس تحقق معه فحلو انه تجيله بطريقه غير مباشره وزي ما قال انه برضه ما حد يعني لا تدلع ابنك مره زياده وبنفس الوقت لا تزور زياده زي ما يقولوا خير الامور اوسطها نحن خليك على وسط بحيث انه هو كمان ما يحسش انه مضغوط بهذا الشيء فكمان قبل ما نكمل حلقتنا لهذا اليوم خلونا احنا نطلع فاصل اعلاني قصير ومن ثم نعود لكم

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: ويا أهلين ويا سهلين حبايبنا، ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وحاب أقول لكم إن أنتم الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وجنوب تعز، وأيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا الآن على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، مساء الخير، يسعد مساك نيفين.
0: يا مساء الفل، يا حية وسهلة، يسعد مساك الجميل.
1: الله يعطيك العافية، مساء السعادة عليك وعلى المتصلين وطاقم العمل والكل في عدنية. لكم التحية.
0: تحياتنا كمان لك ولمشاركتك اللي دائما متواجدة معنا.
1: الله يحفظك، تسلمي.
0: آمين يا رب. إيش تعليقك عن موضوع اليوم؟
1: في أنا سمعت العم محمد، بس أنا ما مش عارفة من بداية الموضوع. صدق
0: الموضوع
1: من أيوة.
0: الموضوع نتكلم اليوم عن تربية الجيل الجديد والجيل القديم، فين أفضل أنت شايفة؟
1: طبعا شوفي، كل جيل له يعني ظروفه الخاصة، بيئته الخاصة، أيوة، وله مرحلته اللي هو عاش فيها، وأكيد في عيوب، في إيجابيات وفي سلبيات. ونحن دائما في البشرية يعني بناخذ من الأجيال السابقة الأشياء اللي بتطلع معنا، اللي هي العادات وتقاليد وبعض الأشياء، لكن بنتطور مع المرحلة اللي نحن بنعيش فيها في مرحلتنا اللي هي نتعايش فيها. الجيل الجديد في أشياء قرأت عليه وأشياء يا نيفين عايشين فيها نتيجة الآن هذا الانفتاح في الظروف، قد تكاد يعني سلبية، لأنه نحن اللي نحن كنا قبلهم واللي كانوا قبلنا عايشوا في ظروف يمكن نحن نشوفها أفضل، نتيجة أنه كان في مثلا أشياء محددة. صحيح. في أقدر أقول لك أشياء مغلقة، في كان بساطة في المواضيع، في تأني، في صبر. الآن أكثر الأجيال الجديدة الله يحفظهم، يعني بالذات الأجيال الألفينية الأخيرة هذه.
0: أيوة.
1: أولا يعني بين كل شيء يشتو بأسرع وقت.
0: صح.
1: يعني كل شيء سريع سريع. أنت لو لاحظتي أصلا هو الزمن هذا زمن السرعة، زمن النت والتكنولوجيا والتطور، فحتى البشر هم نفسهم الشباب الآن كل شيء يشتو أسرع، ما يشتوش جهد، ما يشتوش صبر، ما يشتوش كل شيء يعني تهملك.
0: صحيح.
1: لجانب نحن بكل مجتمع له عادات وتقاليد، هم مش متقبلين هذه العادات ولا التقاليد. حتى الأسرة لما تفرض عليهم أحيانا أشياء، يعني على سبيل المثال أني كمولة معلمة،
0: أيوة،
1: أتمنى أن بنتي أو ابني يكون مثلا زي، أو أتمنى أفرض على أشياء، تلاقي مستحيل عكس زمان، تلاقي الدكاترة القضاء يزرعوا في أولادهم أو يأثروا في أولادهم يطلعوا كذا، لكن أن مسمى الحرية أو تحت من درجة الحرية تلاقيهم بينطلقوا بأشياء غير وفكر غير وأشياء غير. هنا يا نيفين نقول إن نحن علينا كمجتمع وكأسرة في الجيل الجديد إن نحن دائما نكرس ونعزز ثقافة الحوار أولا.
0: أكيد لازم
1: الحاضنة القوية اللي مفروض تكون في الأسرة وبعدين في المجتمع. يعني أنا أحاول بقدر ما استطيع، رغم أنه والله يا نيفين أمانة أني أعترف أنه في أشياء تعبت فيها مع أولادي، لأنه أحس أنه التأثيرات الخارجية في المجتمع طغت عليهم.
0: صحيح، لأنه أصلا نحن بأشياء ممكن الواحد يتأثر فيها بسرعة.
1: والله يا نيفين شوفي، أنا عارفة أنه ممكن أكثر الناس تقول لك لا العمد على الأسرة ومش عارفة إيش وانتي أبنائك ومش عارفة. الجيل هذا يا نيفين مختلف.
0: صحيح.
1: يمكن عادة بيجي بعد 10-50 أجيال هكذا نتيجة المرحلة المعينة والبيئة اللي تعيش معها له ظروفها المعينة والخاصة. بالذات نحن في اليمن وفي عدن لنا ظروفها الاقتصادية والاجتماعية اللي بتأثر فعلا على الجيل الجديد أو المرحلة العمرية اللي فيها هذا الجيل، فتلاقي أشياء تظهر الأسرة ما تقدرش تتحكم فيها. صدقيني أنا أتكلم والله العظيم، وأني كل ثقة أني حاولت بقدر ما أستطيع أزرع أشياء بس خلصت من إيدي أشياء للأمانة.
0: أيوة
1: بس
0: أكيد.
1: بس برضه نقدر نقول إنه مهما كان أنت تزرع خير تلاقيه، ومن زرع في في في أجيالنا سواء كان إعلام سواء كان مسجد سواء كنا نحن الأسر، من زرع الخير صدقيني بدرتنا الأصيلة كيمنيين وكمجتمع.
0: أيوة.
1: تزال هذه البدرة موجودة.
0: نحن أكيد دائما نحاول ونحن أكيد مش حابين نشوفهم بصورة مش كويسة أو بصورة إن تخليهم يطلعوا إنه عكس اللي نحن متعودين عليه، فدائما نحاول إن شاء الله.
1: أتمنى يا نبيل وأني كأم، وأتمنى يعني الآباء والأمهات إن نحن نحاول إن نحن نتقرب من أولادنا، نحتضنهم، نراعي المرحلة العمرية والمرحلة اللي تعايش فيها بهذا الزمن بهذا الوقت يعني. وأتمنى كمان السلطات والجهات المعنية في كل المجتمع تساعدنا في هذا الشيء، لأنه أصبح صعب إن بس الأسرة تتحكم في أولادها بالأمانة يعني.
0: صحيح.
1: في أشياء تخرج عن السيطرة أحيانا. وأتمنى السلامة للشباب وجيلنا الجديد كل حب والله العظيم أتمنى، لأنه جيل مظلوم، جيل فيه أشياء يعني كانت فوق طاقتنا الأمانة يعني.
0: صحيح فعلا.
1: شكرا جزيلا حبيبتي، الله يحفظك.
0: شكرا كمان لك ولكلامك ولرأيك الجميل، وفعلا نتمنى بشكل أكبر إن احنا بهذا المجتمع نكون داعمين لبعض، داعمين مثلا لأولادنا كمان. الأستاذة منى عطتنا احنا نقطة مهمة، وهذه أشوفها أهم نقطة بالحياة وتفوق كل شيء، إنه نحن لازم نخلي الحوار يكون لأسلوبه ما بين نحن، ما بين العائلة، ما بين، لأنه فعلا كل ما كان الحوار كويس، إنه أنت مثلا قادر تجتمع أنت وأهلك، تتكلم على أشياء، إنه بنفس الوقت حتى لو أنت مسوي غلط، الحوار ما بينك وما بين أهلك ممكن هنا فعلا يحسسك إنه أنت أصلا عامل حاجة غلط، أنت تقدر تراجع نفسك. لكن لما يكون الحوار بطريقة عشوائية، بطريقة إنه فعلا تخلي الشخص هذا أو اللي مسوي الغلط إنه شايف نفسه إنه على صح ويتعصب ويعمل، فعكس لما يكون الحوار بهدوء، هو قادر يخرج ليش عمل كذا، وده قادر انه يستجيب ويستوعب الحاجة اللي عمله. معنا اتصال.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك فتحي؟
2: محمد الله على كل خير.
0: كيف الصوت عندك؟
2: كيف حالك؟
0: أنا تمام الحمد لله.
2: انقطعتم عنا فترة لكن عودتكم مختلفين، وعادت الأجواء بهاء وجمالا ولطفا.
0: الله يسعدك يا رب، أهم شيء عادت مع الصوت صح.
2: الله يحفظك إن شاء الله. بالنسبة لموضوع أختي، هي الفرق، ما الفرق بين التربية في القديم والجديد؟ صح
0: صحيح.
2: أختي تقول إن التربية قديما وحديثا، التربية نفس التربية، ولكن في مؤثرات خارجية أفهم لك كيف استطاعت أن تخطف الدور، الدور الأبوي أو الأسري في نفس الأسرة، وأصبح الطفل مثلا أو بداية سن المراهقة أو هذا المولود داخل الأسرة مثلا أصبح أغلب وقته يقضي ليس مع الوالدين. تمام، لذلك في مؤثرات خارجية استطاعت أن تخطف هذا الشخص مثلا من بيئته الحاضرة والداخلية، فأصبح الشخص أن يكتسب مثلا أغلب الأوامر والنواهي مثلا من خلال الأصدقاء ومن خلال الذي يجلس معهم يعني. لكن بالنسبة للتربية كانت من قبل أفضل، لكن لا نستطيع أن نقول في جيل الحاضر أنه التربية مش أفضل، ولكن في فرق ما بين القديم والحديث، أنه كان زمان يعني يستطيع الشخص أن يجلس معهم أسرته مثلا في وقت أفضل.

0: السلوكيات والظروف المعنية من خارج البيت يعني.
1: صحيح.
0: لذلك يجب أن أفهم الطفل هذا مثلا أو أخي أو ما يقول له نستطيع أن نفهم وجهة نظر هذا الطفل. الإمام علي بن أبي طالب يقول كان ربي وأبناه كل زمان غير زمانك. يعني الآن أصبح مثلا الأب ما يجلس أمام ابنه مثلا، ابنه مثلا يتابع القنوات يتابع المواقع يشوف من عقليته ابنه تطلق عقليته مثلا. فلذلك اللي في نحن نقول كل حاجة يعني الحين شو بصحوه. لذلك يعني في بعض الأحيان يقول لك أصبح كل حاجة من ذا. لذلك صار عليه في صعوبة يعني عم بتعارض مع هذا الطفل أو هذا الشاب وكذا. لكن يجب علينا نفهم نفسية الطرف الآخر وكيف نجيب نجيبهم من طريقة أخرى. يعني إيش الطريقة المثلى التي تفهم خلالها هذا أخي وأبي أن يفهمني مثلا ما يطبق مع هذي. فلذلك التربية زمانا كانت أقوى للأجياء والتربية الآن أكمل وأوقف للأشياء والأنت
1: صحيح
0: مش على وحدك انت اللي تقوم بتربية هذا الطفل عن المصالح والكذا والكذا. هذه اكتشفها من أماكن أخرى
1: يعني
0: المدرسة والمواقع وكذا. قد يعني محاضرة حياته جاهزة من الألف لسه. فالشيء جمال الأب والأم إنه يشوف إنه جنب الأب والتفكي أشياء أخرى استطاعت أن تقتحم هذه الأسرة ليلقى عليه مثل الأوامر والنواهي والسلوكية.
1: صحيح في اختلاف كبير عن قبل وعن الآن، لكن نتمنى إنه نحن نعمل قد ما نقدر لأنه نحن نحط أولادنا بأشياء تناسبهم تناسب الأشياء اللي نحن حابين نشوفهم فيها. شكرا لك يا فتحي، شكرا كمان لكلامك ولمشاركتك. ممكن دحين أو أكثرنا نقول زمان كنا أحسن، زمان كانت التربية أقوى، زمان مثلا كان الاحترام أكثر بكثير من الآن. لكن هل فعلا مثلا أنه التربية القديمة تشوفوها أنه ممكن تكون أفضل في أشياء؟ ممكن تكون نحن بهذاك الوقت مثلا كأن احنا لما كانوا أهلنا يربون احنا كنا نشوف لا انه مبالغة بهذا الشيء. انه هل مثلا لو امك او ابوك ذاك الوقت كان يضربك بحاجة معينة او اسمه، فكنت تشوف انه تقول معقول هذا ام وابي يضربوا عيالهم لذي الدرجة وبهذا الشيء؟ فكنا نشوف ان احنا الصراحة بذاك الوقت ممكن ان احنا نشوف انه لا هذا مش حب، هذا مستحيل الواحد يضرب ابنه كذا مستحيل. فكانت دائما تفكيرنا يروح لانه اكيد نحن مش عيالهم، دام هم يضربون احنا كذا نحن مش عيالهم. لكن بعد سنوات تستنتج انه فعلا يعني نحن بالاول والاخير عيالهم وكانوا حابين يطلعون احنا باحسن صوره، عشان فعلا ما نوصلش لهذا الجيل او ما كان بدك التوقيت ما نكونش بهذا الجيل اللي نحن فعلا نشوف انه في أشياء اختلفت جدا من ناحية البيئة. وأكيد هم بيتأثروا بالبيئة، بيتأثروا بالأصحاب، بيتأثروا كمان من ناحية المقارنات، فتشي توصل لحاجة فلانية لحاجة. فمعنا اتصال. ألو السلام عليكم.
2: ألو
1: ألو يا أهلين وسهلين أسمعك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام، وانت كيفك؟
2: بس عندنا الإرسال ضعيف، عندنا بيافع ما شو فيه أول.
1: فين بيافع؟
2: الإذاعة ضعيفة.
1: طيب والآن كيف تسمعني أنت الآن؟ هم ماشي؟
2: إيش سوى يعني كان من أول قوية برا، الحين ضعيفة برا.
1: فين بيافع أنت؟ طيب
2: عندنا بيافع المدينة المفلحي
1: على تردد 91 صح؟
2: لا الإذاعة ضعيفة برا.
1: خلاص ان شاء الله بنعدله ولا يهمك ويكون ال
2: رجعوا زي ما كانت اول.
1: كيف؟
2: وبعدين الموضوع هذا حق بالنسبه للتعليم كان التعليم مضبوط.
1: ايوه اسمعك.
2: التعليم من اول كان تمام.
1: ايوه
2: اما دحين اما دحين التعليم يعني كله بعشره حصل صغير لهم دكاترة.
1: من معايا أولا؟ يا أحمد نتكلم عن الجيل القديم والجيل الجديد بالتربية، كيف تشوف أنت فين أفضل؟ مش عن التعليم، تعليم قال صح؟ مش عن التعليم تقريبا. أحمد ما يسمعنيش وإن شاء الله
2: نعد كيف يعني ماشي
1: أو إن شاء الله يا أحمد.

0: مش عارفة إذا أنت أصلا تسمعني واضح، لكن بإذن الله الإذاعة نحسن الصوت ونرجع زي أول أو زي ما قلت. فزي ما قلنا من قبل إنه لازم إن إحنا كمان نكون قريبين من أولادنا، وبنفس الوقت ما نخليهمش. شوفوا لو شفتوا حاجة غلط منهم مثلا من كلمة، أو حتى ممكن أنت زي ما قلنا أنه الأم لو خبطت ابنها تشوفونها الآن ممكن يرجع الخبطة، يعني ما عاد فيش أنه من قبل أنه خلاص خبطت معناته أنا بجلس بأدب، أو عادك تكون خبطت ابنك ربيته زي ما نقول ضربته عشان يهدأ ويعقل، لا تجي دقيقتين وقد رجع أخص من أول، عكس أول ممكن حتى نحن ما نقولش ما كناش أشقياء وما كناش نآذي وما كناش نضرب، ما كنا ننضرب بالعكس نحن كنا ننضرب، لكن كنا لو انضربنا خلاص نحس إنه ما عادنش نضرب مرة ثانية، وتقول تلاقوا إنه خلاص يعني ما بنكررش الحاجة نفسها أو الأذية نفسها. لكن الآن تلاقيهم دقيقتين وكرروا الأذية نفسها، الحاجة اللي نحن أصلا نضربها عشان نضربهم عشان يكرروها. ممكن الآن أنتوا مع أطفالكم ممكن أنتوا تحذروهم مثلا من أشياء معينة، من مكان فلاني، من أصحاب فلانيين. صحيح هم ممكن ما يفهموش بشكل كامل إنه ليش، أو ممكن إنه يعندوا عكس قبل، ممكن إنه يعندوا، لكن أنت ممكن تشرح لهم مثلا بطريقة بسيطة إنه مش مناسب إنك أنت تمشي معه، وأنا عارفة إنه ما بيفهموش بكلمة مش مناسب ولا أصلا بيقتنعوا، لكن أنت حاول قد ما تقدر إنك تكون قريب منهم وتحسسهم إنه أنت مش إنه قصدك تقطع أو تخليه يقطع علاقته بشخص أو بمكان معين هو يحب إنه يروحه، لا أنت وضح له إنه فكرة إنه هذا المكان مثلا مكان ما حد أو مثلا أماكن ظلمة لازم الواحد ما يروحيش، فأنت تقول له إنه هنا مش كويس تروح فيها لو حد جاء ويقتلك ويفعل لك كذا. ففي الآن ممكن إنه يروحوا مثلا أماكن، وخاصة الآن تلاقي يعني خاصة اللي هم ما بين أعمار 7 سنين إلى 8 9 متأثرين أحيانا بألعاب بجوالات يلعبوا فيها، فتجي مثلا لو لاقوا عمارة مثلا ظلمة بدون ضوء، شارع، فتقول له أمشي يعني، وحصلت فعلا وشفناها أنه أمشي بروح مكان فلاني أو عمارة فلاني، هذه العمارة اللي هناك عشان نشوف يعني الرعب اللي فيها. ففعلا هم متأثرين، وتلاقيهم ممكن يكونوا هذون الأشخاص ماسكين الجوالات بشكل كبير. فهنا أنت ممكن تبدأ أنك تشرح له أنه ممكن يحصل حاجة كبيرة، ممكن أنه أنت تتأذى بسبب هذا الشيء، بس بشكل فعلا أنه هو يفهمه، مش أنت تجيب له حاجة فوق طاقته وفوق تفكيره وحابب أنك تفهمه. وكمان زي ما قلنا إنه كونوا قريبين جدا من ضمن من ناحية إنه تسمعوهم وتخليهم أو تخلي الطفل أو الشاب أو يعني ابنك بشكل عام تخليه ياخذ راحته بالكلام معك، يحس إنه فعلا قادر إنه يحاور أي حد من الأهل. فدائما مثلا بالعائلة ممكن تجي تلاقي حد قريب من مثلا من منك أو حد قريب من ابنك، مثلا أخته الكبيرة، أخو الكبير، أخته الكبيرة، فتجي تلاقي إنه ممكن إنها ترتاح مع هذه الأخت أو معها أخوها إنها تتكلم معه بالمواضيع اللي هي تخص حياته، بحكم إنه هذا قادر يسمع، قادر إنه حتى لما بوقت الحوار إنه ما تجيش تنطق كلمتين وقد تعصب، فاهمين إنه عادي عطيها مجال وعطيها مساحة من ناحية الحوار بحيث إنها تخرج كل شيء. بعدين هم ممكن هنا أو الأخ ينصحه بحاجة فلانية ما عجبنوش من ضمن كلامه، ممكن إنه يعطيها مساحة بإنه مثلا حتى لو ما نصحيش بس ممكن يحذره، يعني كتحذير مش كنصيحة، إنه لا أنا بنصحك بشكل إنه هذا إلزامي، لا أنا ممكن أعطيك بناحية إنه أنا أشتيك تحذري من حاجة فلانية. فأحذري من حاجة كذا، أعملي حاجة كذا، هذا مش مناسب لا لنا ولا مناسب مثلا لأخلاقنا لتربية نحنا. فحلو إنه أنتوا تبدأوا بالتفاهم أو بكلام يعني يخليك أنت ترتاح وأنت تخرج الكلام. أنا عارفة إنه في كمان من ضمن هذا الشيء إنه في أشخاص ممكن ما تستجبش للموضوع أو إنه نصيحتك عادي تمشي وتعدي، لكن بالأول والأخير لو أنت نصحته بشكل يعني بدون نرفزة بدون تعصيب، ممكن هو يجلس ويفكر مع نفسه ويراجع نفسه ويفكر فعلا إنه هذا الشيء اللي عمله غلط ممكن يرجع للشيء الصح. وزي ما قلنا إنه دائما دائما الأشخاص، أو أنا شايفة أكثر إنه دحين شبابنا وبناتنا ممكن يتأثروا بالشارع أكثر مما إنه مثلا بالبيت، لأنه بالبيت زي ما قال الأستاذ أحمد اللبناني إنه بالبيت ممكن يقلب شخصية ثانية، وإنه أنا اللي أسمع واللي أطيع واللي مؤدب واللي محترم وكلهم محترمين حتى لو هم بالشارع، يعني عكس كذلك، بس تلاقي فيهم إنه في حاجات ما بيعملوهاش لأنه فعلا أنا محترم بهذا الشيء. وفي أشخاص للأسف يعني يتأثروا بالشارع بشكل كبير وعندهم عادي أنه ممكن يسووا أي حاجة، لكن نتمنى لهم إن شاء الله يا رب الهداية والوعي، ويوصلوا للوعي اللي فعلا يخليهم أنه أنا مستحيل أتأثر بحاجة من الشارع، وأنا عارف كيف تربية أهلي وبإيش ربونا أهلي وبإيش من طريقة وكيف صنعوا أو كيف حطوا الفكرة ببالي إنه مستحيل إن أنا أتأثر بالشارع. فدالحين ممكن تجي تلاقي للأسف الشديد أطفال زي ما نقول دائما أو زي ما أشوف إنه في بعضهم يقولوا أنا عايشة سنة وهي عايشة سنة، يعني الطفلة هذه ممكن تكون عايشة السن اللي لازم أنا أعيشه من ناحية كلام، من ناحية ما شاء الله يعني أشياء ممكن هي تسويها، فتحس إنه لا هذه مش طفلة أو هذا مش لازم تعيش هذا الشيء بهذا السن، فتستغرب إنه أنا اللي بهذا السن مش عايش اللي لازم أنا أعيشه اللي هي عاشنه الآن بالسن هذا، فتستغرب من هذه الناحية. فكثير مثلا من المقارنات بين الأجيال فعلا ما تأخذش بعين الاعتبار إنه مثلا الظروف، أو لأنه الظروف فعلا نفسها تغيرت، يعني من ناحية زي ما قالوا الانفتاح، زي ما قالوا إنه القراءة فيهم صارت ما شاء الله بشكل قوي جدا. فنحن فعلا نشوف إنه الجيل القديم في أشياء أو التربية الجيل القديم في حاجة تميزه، تحس إنه مثلا ملامح التربية، يعني تحس الخجل إنه الشخص ما بيجيش يطاول على شخص أكبر منه، من ناحية إنه أنا ممكن إن أنا أخدم أي حد، أنفع أي حد، يعني لو طلب مني إن أنا أنفعه ممكن. فكان الاحترام بشكل يعني كبير، وكنا نحترم الأشخاص اللي أكبر من نحنا. ممكن كمان أو أكثر الأوقات كنا نعتمد على النفس من لما نحنا صغار، ونحنا نعتمد على نفوس نحنا بأشياء كثيرة. مثلا قبل كنا ممكن يعني نحنا كبنات أو حتى ممكن كأولاد إنه يشاركوا بمثلا بأعمال منزل مثلا، أو أني خلاص بديت يعني أكبر شوية فتبدأ أنه مثلا بساعد بالبيت وكذا. الآن لا، أنت تلاقي عكس ذلك. فكمان ممكن تكون السوشيال ميديا أو الواقع اللي نحن فيه، أو الأطفال لما يكونوا ماسكين جوالات يعني هذا ممكن يأثر فيه. ونحن كانت أشوف إنه قلة التواصل الاجتماعي وقلة السوشيال ميديا والترفيه هذه كانت مناسبة معانا في هذاك الوقت. صحيح إن إحنا أصبحنا في جيل فيه تكنولوجيا وحاجات لازم إن إحنا نمشي عليها، بس بسن معين يعني أشوف للصراحة. وكمان الترابط الأسري قبل كان قوي جدا، قبل كان يعني تقدر تقول إنه أنت عندك عائلة، يعني مش بس عندك إنه عندي عائلة، يعني إنه أنا عندي أم وأب وأخوات وأخوان، لا كنت قبل قادر تقول أنا عندي عائلة، معناته عندي أعمام، عندي أخوال، خالات، رايح مثلا زي ما إنه نقول بنروح بجدي بنلتقي هناك كلنا، كنت تقدر إنه تقول أنا فعلا عندي عائلة. لكن حاليا ممكن تحس إنه التفكك الأسري بشكل كبير جدا، ممكن الآن أنت كشخص تصف إنه أنت وأمك أبوك أخوانك فقط هذه عائلتك، بعد كذا ممكن ما عاد يكونش في عائلة. للأسف الشديد إنه وصلنا لهذا الحد. فالتفكك الأسري الآن ممكن كمان إنه من ضمن كمان التربية، كانت علاقتنا فعلا قوية جدا بعائلتنا، احنا كنا نعرف عنهم وهم يعرفوا عننا، احنا نروح نزورهم. دحين في أشياء ممكن تدخل ما بين العائلات، كمان وجود رقابة مجتمعية واضحة، فعلا واضحة جدا انه موجود الرقابة، موجود الأهل في الرايحة في النواقية، ما كناش نخرج لأماكن بعيدة. مثلا انه كان خروجنا محدود، انه لو خرجنا مثلا نحن اطفال كنا نلعب مثلا بالحافة، خرجنا برا على الحافة هنا في رقابة مش واضحة، هنا رقابة صارمة من قلبه. يعني كان خروجنا بعد الحافة معناته نحن هنا سوينا حاجة كبيرة، انه لا أمي أبي قال لي تخرجيش عن الحافة، قسي العبي بحدود الحافة، غير كده ما فيش. عكس الآن ما شاء الله تجي تلاقي أطفال ممكن يروحوا للأماكن لحالهم. ففي أماكن يعني إنه كان الرقابة موجودة، ونحن كانت مفهوميتنا نحن على كل شيء مش إنه محدود، وإنما نحن كتربية وكخوف وكإنه نفس الوقت إنه خلاص هذه الرقابة لازم إنه يعني وأهلنا لازم إنه يحمون إحنا من هذا الشيء. فصراحة كان حلو وحاجة جميلة جدا، فالطفل كان يتعلم من الأسرة والشارع والمدرسة والمسجد في الوقت نفسه. وكانت حتى مثلا لو قلنا بالأسرة، كان الأسرة فيها اختلاف عن الآن، بالشارع كان الشارع فيه اختلاف عن الآن. لو كنا سمعنا بالشارع حاجة غلط أو حد سبب ممكن تكون هذه صغيرة بالنسبة للآن اللي يسمعوها، كنا نشوفها حاجة كبيرة جدا كبيرة. يعني حتى ممكن معد لو مثلا البنت أو الولد هذا معد نجلس جنبه أو نحنا نصاحبه، ليش؟ لأنه خلاص قال حاجة إنه بلا أدب، مش لازم إن إحنا نجلس جنبه. فمن المدرسة كمان، المدرسة كانت بشكل مختلف، كان فيها حاجة يعني جميلة أكثر من الآن. بالمسجد قد نحن دارين إيش ممكن المسجد يقدم لك، وكيف أنت ممكن تستفيد من هذا الشيء. وكنا ممكن إن إحنا نروح مثلا نتحمس كأطفال للمساجد، عكس الآن يعني ممكن شوية كذا وكذا. لكن إن شاء الله ربنا يصلح الحال، ونحن كمان زي ما قلنا من قبل إن إحنا نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نخليهم بطريق مستقيم، رغم إنه زي ما قلنا إنه يتعلموا من الشارع أكثر من البيت، بس إن شاء الله ما يتأثروا أولادنا بالشارع. إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامجنا استراحة الظهيرة، من الإعداد والتقديم نيفن عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله. وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، جديد في عالم الإعلان. في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

مزعله جاي راضية واجبر خاطرة، مزعله اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
8: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق لوجه الله تعالى كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى أهله. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الكسب كسب العامل إذا نصح. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن عبد الله ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة فقال: يا أبا الوليد، اتق الله، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثغاء. قال: يا رسول الله، إن ذلك لكذلك؟ قال: إي والذي نفسي بيده. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدا. رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ،

فقلت إذن لا أنطلق. قال إذن لا أكرهك. رواه أبو داود وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: ما أدرى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر أجمعين، محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كم رأينا من أناس أخذهم غرور التعالم فتركوا فضيلة التواضع لمن أراد التعلم منهم، ونظروا إلى المخطئ نظرة المجرم الذي تجاوز الحدود، وفي غمرة غضبهم تناسوا هدي من أرسله ربه رحمة للعالمين. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن معاوية ابن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فوالله ما كهرني، أي ما نهرني، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وتعالوا بنا نتعلم من تواضعه صلى الله عليه وسلم للمتعلم، ونزوله من على المنبر ليعلم السائل الغريب. يروي الإمام البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي عن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه يقول: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا. قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. يقول الإمام النووي: وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ورفقه بالمسلمين، وشفقته عليهم، وخفض جناحه لهم. وفيه استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم، وفيه كذلك المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الوالد للمسلمين، وقد قال لهم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. رواه أبو داود والنسائي. قال العلماء في هذا المعنى: أي في الشفقة والرحمة وتعليم الخير وصلاح دينكم ودنياكم. قالوا: وهذا كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموا ويستحيوا عن مساءلته فيما يعرض لهم من أمر دينهم. فبأبي أنت وأمي يا رسول الله، كنت خير معلم للمسلمين، وكنت خير قدوة، ففتح الله بك قلوبا غلفا وآذانا صما. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا. وإلى لقاء في حلقة قادمة مع مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 023-362-37 أو 023-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية.
3: ولكل هدف حكاية.
1: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.
3: لكل عشاق

0: الآن أيها الفضائي لتستمتع برسالة إلى الفضاء مع بروف أمجد. لا تفوت الفرصة واستمع إلى المرشد السياحي للفضائيين أمجد النور. صباح الخير يا صديقي الفضائي الوسيم، لا تندهش مما أفعله، فأنا أقوم بصناعة إعلان ترويجي حتى يستمع المزيد من سكان كوكبكم إلى رسائلي. لا أدري هل تجدي طريقة الترويج هذه عندكم؟ على كوكب الأرض الدنيا كلها ماشية بتبيع وتشتري، والناس في نظر بعض زباين، وما يغرك صديقي الفضائي الوسيم، الكوكب نور وكل سنة وانت طيب والحنك ده. الناس كلها عينة على في جيبك، والكل بيفكر كيف يحلب منك قروش.
1: نحن أصلاً ناس من كتر ما القروش لحست مخنا بقينا نعمل إعلانات في أي مكان، في المواصلات وفي الشارع وعلى التيشيرتات وعلى الكتب. كان قدرنا نعمل لك إعلانات على مناديل الحمام برضو ما حنتأخر.

0: لحفل زواج ابنته البكر الآنسة بدرية عن خامون. وكانت أوراق البرد شائعة كذلك للإعلانات عند الإغريق والرومان القدماء للأشياء المفقودة أو المعثور عليها. كان العرف السائد في الإعلان هو الترويج شفهياً بالعزف على مزامير الخيزران لبيع الحلوى. أما في أوروبا في العصور الوسطى لم يكن يستطيع عامة الناس القراءة، لذلك بدأوا باستبدال كلمات مثل الحدادي أو الخياطي أو الإسكافي برموز للدلالة على تلك الوظائف كالبدلة أو حدوة الحصان أو الحذاء، وكانوا يروجون للفاكهة والخضروات عبر منادي الشارع الذي يصرخ في الأسواق ليجذب الناس مردداً
1: مجنونة أوتا أسفلها بطاطس.
0: في تلك العصور أيضا كان البعض يلجأ إلى حيل ماكرة للترويج، فقبل أكثر من 1300 عام اشتكى تاجر للشاعر العربي ربيعة بن عامر أنه قد باع جميع الخمارات النسائية إلا الخمارات السوداء، فردد ربيعة هذه الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بزاهد متعبدي، قد كان شمر للصلاة إزاره حتى قعدت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمدي. بس يا صحبي النسوان سمعوا البيتين ديل ومشوا ناس في الليك أبو الخمارات السوداء لحد ما خلصت كلها. بعد اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر أخذت الإعلانات منحا آخر لتشمل المجلات والجرائد، حيث ظهر أول إعلان في جريدة عام 1650 وكان يتعلق بتقديم مكافأة لمن يقوم بإعادة 12 خيلا مسروقا. وفي عام 1836 ابتكر الصحفي إميل دي جيغاردان المحرر في صحيفة لابغس الفرنسية حلا لخفض ثمن الجريدة وزيادة جمهور القراء عبر عرض مساحات على صفحتها للمعلنين مقابل أجر مادي، لتصبح أول صحيفة تعتمد على الإعلانات المدفوعة. ومع الثورة الصناعية يا صديقي بدأت تظهر ثقافة الاستهلاك، واعتمدت وكالات الإعلان على التخطيط الإبداعي للتسويق، حيث اعتقد العديد من رجال الإعلانات أن الغرائز البشرية يمكن استهدافها وتسخيرها في خلق الرغبة في شراء السلع. ومن الزمن ذاك الشركات غرقت العالم بالإعلانات، وجيب الزبون واستلم العربون. وفي عام 1911 نالت شركة وودبري للصابون الشرف بأن تكون أول من يستخدم صورا ذات إيحاء جنسي لبيع منتج، حيث أرفقت مع منتجاتها للنساء شعار بشرة تعشق أن تلمسها، وحاجة كده آخر قلة أدب يا عزيزي الإليان. الشركة استحلت الموضوع، وفي عام 1936 نالت كذلك القرف الشرف كواحدة من الرواد في استخدام التعري في إعلانها The Sun Bath. وقبل ما تمشي تفتش عن الإعلان ده يا خلبوص الفضاء انت، خليني اطمنك انه الشركه دي هسه ما موجوده لانه ربنا ما بارك في المال الحرام. فشنو نلم نفسنا شويه. في عام 1922 ومع انتشار الراديو عرضت محطة ويف للراديو أول إعلان مقابل $50، وبعدها ببضع سنين كانت شركات التبغ تحاول توسعة السوق وضم النساء إلى عملائها الرجال، إلى أن تدخين المرأة كان يعتبر من المحرمات. تذكر ما زلنا في العشرينيات. لذا لجأت الشركة الأمريكية للتبغ إلى حيلة ماكرة، فنظمت مسيرة نسائية تحت عنوان مشاعل الحرية، ودعت إلى إشعال السجائر كدليل على تحرر النساء من القيود المجتمعية، وصنعت علبة جذابة صغيرة ذات سجائر رفيعة خصيصا للنساء، وطبعا الستات اشترت وشدت أحلى نفس. وأدى ظهور التلفزيون في الخمسينيات إلى توسيع ساحة الإعلان بشكل كبير، لينشأ العصر الذهبي للإعلانات وتظهر الإعلانات المبتكرة. فبينما كان المدير الإبداعي لشركة كوكاكولا عالقا في مطار في إيرلندا، لاحظ أن بعض المسافرين الدوليين يتبادلون القصص ويتقاسمون مشروب كولا للتعرف على بعض. عندها خطرت له فكرة أغنية أريد أن أشتري كوكا للعالم. ذلك الإعلان أصبح واحدا من أشهر الإعلانات في التاريخ. وفي فيلم ET The Extraterrestrial رفضت شركة M&M's الترويج لمنتجها في الفيلم لأنها رأت أن شكل الفضائي في الفيلم قبيح،
2: وهم قالوا كده،
0: لتحل شركة Reese's Pieces بديلا عنها.

0: تزداد مبيعاتها بنسبة 65% بعد وقت قصير من عرض الفيلم.
1: وما في زول بيغلط في الفضائيين يا شوية عنصرين.
0: وبينما كانت تقوم شركة أولد سبايس لمنتجات العناية بالرجال بحملة تسويقية من أجل أن تعيد تعريف منتجاتها، خطرت لها فكرة بأن تعيد استهداف جمهورها بذكاء، حيث لاحظت أن النساء هن من يشترين منزلات العرق لأزواجهن، فأطلقت حملة الرجل الذي يمكن لرائحة رجلك أن تكون مثله. والنسوان بقت كل دائرة الرجالة تبقى شبه الراجل المعضل الأسمراني الطلع في الإعلان. وبمجرد أن بدأت شركات العلك في عرض إعلانات لأشخاص يقومون بمضغ قطعتين من العلك بدل قطعة واحدة، ازدادت أرباحها إلى الضعف، لأن الناس بدأوا فعلا بمضغ قطعتين بدلا عن واحدة، تماما كما ظهر في الإعلان. وفي ماليزيا تم حظر حملة تويوتا ألتس التي يظهر فيها براد بيت بسبب مخاوف من الحكومة بشأن تأثير مظهره الجذاب على ثقة الرجال الماليزيين بأنفسهم. تخيل لو عمك أمجد هول كان في الإعلان. بس أنا ما داير ثقة رجال العالم تهتز. المهم أنت ما تتحمس شديد يا فضائي وتمشي تعمل أي إعلان والسلام، عشان ما تدقس زي أصحابنا في ريد بول لهم 20 سنة بيقول لك ريد بول بيعطيك جوينيح وصدعوا لينا راسنا، لحد ما جوت حلال وقال لهم أنا لي سنين بشرب ريد بول وما طلع لي أجنحة، ورفع قضية على الشركة خلتها تضطر تدفع 13 مليون دولار عشان تلم الفضائح. يعني أنا جرجرني في المحاكم عشان رشوة، عشان اختلاس، لكن عشان جوينح والله عيب عيب. مع ظهور الانترنت يا أخضريكا، فتح التسويق آفاقا جديدة للمعلنين، وبدأ عدد من مواقع الويب بما في ذلك محرك البحث جوجل استغلال البيانات لإظهار إعلانات ذات صلة باهتمامات الأفراد. وأصبحت تجد الحذاء الذي تتحدث عنه مع صديقك أمامك في إعلان، والموضوع قلب سخافة. أفتح رابط التحميل يفتح لك 100 صفحة، أقرأ مقال يطلع لي إعلان، أفتح فيديو يطلع لي إعلان، أنفض هدومي يطلع لي إعلان. لذا لجأ الكثيرون إلى التطبيقات التي تمنع ظهور الإعلانات، وظهرت منصات البث التي تتيح المشاهدة دون توقف للإعلان مثل نتفليكس وديزني بلس. أوه، يبدو أن إعلاني المفضل سيعرض الآن. هل تشعر بالحيرة من تصرفات البشر العجيبة؟ هل تخشى أن يسيء الأرضيون فهمك ويتم الاعتداء عليك؟ أهلا صديقي الفضائي، هل تبحث عن الأمان على كوكب الأرض وتود قضاء وقت ممتع؟ فقط مع رسالة إلى الفضاء ستحصل على دليل الكائن الفضائي الكامل لكوكب الأرض. المرشد السياحي للفضائيين أمجد النور، كوكب الأرض صار بسيطا يا شطور، اشترك الآن وستحصل على أشعار بروف أمجد بالمجان تذاع كل رسالة على حدة. هذا نحن يا إليانيا، جنس بشري متناحر، المال يحدد وجهتنا يفعل فينا فعل الساحر، ما لي أراك أخضر جبينك أكثر مما هو متخاضر، فلتخبط رأسك بجدار افتح في الأقسام محاضر، إن لم تعجبك طريقتنا ارحل عن كوكبنا غادر، هل إعلاناتنا تغضبك لما تصرخ كالوحش الهادر، سنبيع هواء في الجو بمهارة بياع شاطر، ونبيع الماء بأكواب حتى حين الجو الماطر، نعلن أن الماء العذب في كوكبنا قليل نادر، لسنا نقول كلاما كذبا لكنه تسويق قادر، سنزين سلعا لا تسوى نعرضها بسوق ومتاجر، وسنوهم كل زبائننا نجعلهم للسلع تهاجر، وسنعلن أن بضائعنا مثل الألماس المتناثر، من يشريها فهو الرابح ماله يتزايد يتكاثر، أما من ترك بضاعتنا سنقول له أنت الخاسر، بالإعلان سنجعل جروا يبدو مثل الذئب الكاسر.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات اولا باول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

أهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا نيفين عبدالله وبمساعدة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير النقل يحضر لقاء موسعا لمناقشة المقترحات الكفيلة بتوفير الخدمات الأساسية لأبناء مدينة عدن. محافظة أبين تدشن دورة تدريبية متخصصة لتعزيز مهارة العاملين في مجال حماية الأطفال وإدارة الحالة. تدشين حملة توعوية للحد من مخاطر السلاح وتعزيز حماية المدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار في المكلا. حملة ميدانية في مدينة الشعب بعدن لإزالة التعديات والبناء العشوائي والحفاظ على أراضي الدولة والمخطط العمراني. قسم الفنون بآداب عدن يدشن الامتحانات التطبيقية بمعرض يترجم إبداعات الطلبة. مسام يتلف أكثر من 1300 لغم وذخيرة غير منفجرة في المكلا. إلى التفاصيل. حضر وزير النقل محسن حيدر العمري لقاء موسعا في عدن ضم أكاديميين وإعلاميين وشخصيات اجتماعية لمناقشة أوضاع المدينة والخدمات الأساسية، وأكد اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم من المملكة العربية السعودية بمعالجة مشكلات الكهرباء والمياه وتحسين أوضاع المواطنين. دشنت محافظة أبين دورة تدريبية متخصصة حول الإجراءات المعيارية الموحدة لحماية الأطفال وإدارة الحالة بمشاركة 30 متدرباً ومتدربة، وتهدف الدورة التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال إلى تطوير قدرات العاملين في مجال الحماية الاجتماعية. دشن المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابرين بالمكلا حملة توعوية تهدف إلى الحد من مخاطر حمل السلاح في الأوساط المدنية، وتأتي المبادرة ضمن برنامج تنفذه مؤسسة سلام وبناء من مركز المدنيين في ظل الصراع لتعزيز الأمن والاستقرار. نفذت الجهات المختصة في العاصمة عدن حملة ميدانية لإزالة التعديات والبناء العشوائي بمنطقة مدينة الشعب في مديرية البريقة، واستهدفت الحملة إزالة استحداثات غير قانونية على أراضي حكومية بعد استكمال الإجراءات القانونية، مع التأكيد على استمرار الحملات لحماية أراضي الدولة. دشن قسم الفنون والتصميم بكلية الآداب جامعة عدن امتحاناته التطبيقية للعام الجامعي 2025-2026.

مشروع مسام لنزع الألغام عملية إتلاف 1354 لغما ودخيرة غير منفجرة ومخلفات حرب بمدينة المكلا. وأكد المشروع أن العملية الثامنة هذا العام رفعت إجمالي المواد المتفجرة التي تم التخلص منها في حضرموت إلى أكثر من 15,000 قطعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على الأثير 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي أنا نيفين عبدالله وبمساعدة المخرج عدنان الشيباني.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: عبد القوي الشارع الرئيسي ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار؟

0: ترمس بالذات،
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
1: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
1: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
8: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
9: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدنية
12: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM, لون جديد.

الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: سريع يعني ما فيش
1: احسن هيك هيك اتموسفيري
2: يا فؤادي تعسي والله
3: فوق الامر
2: لله قل ونادي
0: انت بياخد هذه الحاجه.

فلاش باك تاع بوكيش، دونك توا نحبش نصوروك برشا من بلاستيك.

0: Ouais, t'es comme un super,
1: ouais, il fera plus que...
0: Oh là là là.

0: غايتي ومنتهاك وجهت سؤالي وانصحك
1: طب خلاص ما تجميعي.

عدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

الأسرار في برنامجنا هذا نتنقل بين زهور الحب اليانعة، ومع هذا الهواء العليل في هذا المكان الجميل نتحدث عن الحب بأشكاله المختلفة. نتحدث عن أنواع الحب، عن درجات الحب، عن مراتب الحب التي ذكرها بعض الباحثين. نتحدث عن كلام الفلاسفة والحب. نتحدث أيضا ماذا قال الأنبياء عن الحب. نتحدث عن كيميائية الحب في هذا البرنامج العلم رحم بيننا، نناقش ما قال العلم في الحب. ليست مجموعة من الآهات نرددها، عطرنا البرنامج هنا وهنا بشيء من أبيات الشعر حتى نعطي هذا البرنامج تكامله. في هذه الحلقة لا حياء، نعم لا حياء من العلم. سنتكلم عن الجنس والحب. سنتكلم عن الجنس لأن سيدي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مثل هذا. متى تكلم عنه؟ أيضا في المسجد، حينما جاءت أم سليم فسألته: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل يا رسول الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجابها وكان بالمسجد. تأتي إلى آيات القرآن تتعرض للأمور الجنسية، لكن بالأطروحة التي لا تثير الغريزة. من هذا المنطلق سنتكلم عن علاقة الجنس بالحب. هل كلما ازدادت العلاقة الجنسية بين الزوجين كلما ازداد الحب؟ هل كلما ازداد الحب ازداد الجنس؟ أين البيضة وأين الدجاجة في هذا؟ ما الاضطرابات الجنسية وما الانحرافات الجنسية التي يجب أن يكون الرجل وكذلك المرأة على وعي بها في مسائل الجنس حتى لا يقعون في تلك الأخطاء في حبهم وفي علاقتهم بسبب جهلهم في أمور الجنس؟ بعض الدراسات أشارت أن 90% من أسباب الطلاق جنسية، وأقول بعض الدراسات. لماذا؟ لأن الجنس إن لم ندركه لربما انقضت هذه العلاقة وانتقلت من علاقة زوج بزوجة وزوجة بزوج إلى علاقة أخ بأخت، وهي علاقة لا شك راقية، لكن لكل رقي مكانة. علاقة الابن بأمه غير الأخ بأخته غير الزوج بزوجته. إذا أردنا أن نتكلم عن علاقة الجنس بالحب علينا أن نفهم ما هو الجنس الإنسان في مسائل الجنس، أو ما هي المراحل التي يمر بها الإنسان في رغبته الجنسية في الجنس. الإنسان يمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الغريزة أو الرغبة التي تكون عند الإنسان. بعدها تحدث حالة الانتصاب عند الرجل، مقابلها حالة وجود السوائل أو زيادة الإفرازات في مهبل المرأة. هذا الذي يقابل الانتصاب عند الرجل. المرحلة الثالثة مرحلة الوصول إلى هزة الجماع أو رعشة الجماع. ثم المرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة السكون والهدوء. الإنسان قد يصاب باضطراب جنسي، وهذا الاضطراب قد يحدث في مرحلة من هذه المراحل، أي اضطراب في الوظيفة الجنسية. إما ألا توجد الغريزة أبدا، أو توجد بشكل كبير. هذا ليس اضطراب، إنما الاضطراب هو في نقصان الغريزة أو ما يسمى البرود الجنسي. الاحتمال الثاني أن تصيب المرحلة الثانية، وهي ما يتعلق بالانتصاب أو زيادة الإفراز في مهبل المرأة. عند الرجل يكون هناك ضعف في الانتصاب، إما لأسباب نفسية أو لأسباب عضوية أو لسبب بعض الأدوية. هذه المرحلة ربما يكون ضعف الانتصاب جزئيا أو كليا، وربما بالتدريج أو فجأة يحدث ذلك الشيء. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة، ما الذي يحدث عند بعض الناس؟ إما سرعة في الوصول إلى هزة الجماع أو ما يسمى سرعة القذف، أو تأخر شديد في الوصول إلى هزة الجماع، وهذه إشكالية أخرى. بعض الرجال وكذلك بعض النساء عنده سرعة في الوصول إلى الهزة، وبعضهم عنده بطء وبطء شديد في الوصول إلى الهزة، يختلف هنا أو هنا. إذن عليك أن تفهم هذه المراحل، وإذا عندك علة معينة يجب أن تعرف أين تكمن هذه العلة. أحيانا ليس عندك علة لكن هناك عدم توافق. مثلا قد يكون عند الرجل سرعة شيء ما،
في سرعة القذف وليست سرعة شديدة، وعند المرأة بطء وليس بطء مرضيا في الوصول إلى هزة الجماع، فلا يحدث ذلك التوافق. ما الذي يؤدي عدم وصول المرأة لمرحلة الإشباع؟ فيحدث درجة من التوتر والعصبية تؤثر على العلاقة الزوجية فتحدث المشكلات، ولا يدرون في الأصل أن سببها عدم توافق في توقيت القذف عند الرجل مع وصول هزة الجماع عند المرأة. عذرا على هذا الوضوح، لكن سيدي صلى الله عليه وسلم والقرآن كان واضحا، لكنه كان راقيا، وحاولت أن أكون كذلك.

ألا يا نسيم الصبح ما لك كلما تقربت منا فاح نشرك طيبا، كأن سليمان نبئت بسقامنا فأعطتك رياها فجئت طبيبا. وقال ابن الرومي: أعانقه والنفس بعد مشوقة إليه، وهل بعد العناق تداني، وأنتم فاه كي تزول حرارتي فيشتد ما ألقى من الهيمان. كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن ترى الروحين.

نواصل حديثنا عن علاقة الجنس بالحب. كلما زاد التوافق الجنسي حتى لو كانت درجة الحب أقل، فإن الجنس المتوافق بين الذكر والأنثى يرفع من درجة الحب. وكلما زاد الحب أيضا بشكل أو بآخر وكان التوافق الجنسي ربما أقل، لربما ذلك الحب أعطى شيئا من العذر لعدم التوافق الجنسي، بشرط ألا تكون الرغبة الجنسية عالية أو عالية جدا عند أحد الطرفين، لأنها ستكون كالمعول الذي يهدم في ذلك الحب من خلال بوابة القلق التي تأتي من مركب العنف الذي يأتي من عدم الإشباع الجنسي الذي قد يحدث عند بعض الناس. بعض الناس لا يكون عنده خلل في الوظيفة الجنسية، وإنما اضطراب في البنية الجنسية. كيف يكون ذلك؟ تكون له تصورات في العلاقة الجنسية، هذه التصورات منشأ بعضها وليس كلها من فترة العادة السرية في المراهقة. ما الذي يحدث؟ في فترة المراهقة الإنسان وهو يمارس العادة السرية يتخيل خيالات معينة أو يرى مقاطع فيديو معينة أو غيرها من الأمور، ولذلك تكون استثارته عن طريق صورة معينة تعود رؤيتها في مقاطع يوتيوبية أو فيديو أو غيرها من الأمور أو خيال معين عند ذلك الإنسان. إذا تزوج طلب ذلك الخيال، ذلك الخيال يكون واحدا من اثنين، إما خيالا طبيعيا، فمثلا قد يتخيل امرأة راقصة أو غيرها وكذا، ممكن يكون طبيعيا وتؤدي الأنثى ذلك الدور. أحيانا يكون خيالا غير طبيعي غير شرعي، كمن يطلب طلبات غريبة تعرفها أكثر النساء لكني لن أستفيض فيها، وهي حالة تظن المرأة أن زوجها أو يظن الرجل أن زوجته فقط بهذه الطريقة، وأنا أقول ليست نادرة ولكنها أيضا ليست منتشرة، بل أستطيع أن أقول أنها بدرجة قليلة. إذن هذه الاضطرابات التي تراها بعض النساء من طلبات غريبة من أزواجها قد لا تقبل، قد يكون رجلا راقي الخلق محترما لكن طلبات غريبة أثناء العلاقة الجنسية لا يقرها الذوق ولا تقرها الشريعة ولا غيرها، هذه من أين جاءت؟ من بنية نفسية. ولذلك كان لزاما نفسية جنسية، كان لزاما على المرأة أن تراعي أن هذه أشبه ما تكون بحالة مرضية، هو ليس معذورا فيها بل هي حالة مرضية يستطيع أن يقاومها، كمن عنده مرض السكر وعنده العلاج يجب أن يأخذ، كذلك الحالة هذه لها مناهج وطرق معينة تستطيع المرأة بالتدريج أن تجعل الرجل يتراجع عنها بشكل تدريجي. ما الذي يحدث في العادة؟ الذي يحدث في العادة أن المرأة تنتقد الرجل، إذا انتقدته تقوقع على نفسه برغباته وبدأ يمارسها بمفرده أو يلجأ إلى الحرام. هذا ليس تبريرا للرجل وإنما تفسيرا لما يحدث عند بعض الرجال يفعلونه، وكذلك ربما عند بعض النساء حينما تكون الغريزة عندها. إذا تحديد الجانب الشرعي من غيره، ثم إذا وجدنا شيئا غير شرعي أو غير راقي من رجل راقي يجب أن نركز على رقي الإنسان لا على طلباته غير الراقية، نجعل طلباته غير الراقية مشروعا نعالجه بطريقة تدريجية دون أن نقع في الحرام، لأن المرأة التي تعالج الزوج عن طريق مشاركته بهذه الأمور بعضهم قد تتشكل ميولها الجنسية بنفس ميول الرجل فربما تخرج عن الفترة السوية، بعضهن لا، هي تدرك أن هذه حالة مرضية ولذلك تحاول أن تحتوي ذلك الرجل، تعطيه شيئا من خيالاته دون الممارسة أو شيئا من الحيل يدرب عليها في العيادات لا مكان لها في الإعلام، بهذه الطريقة أحتوي هذا الرجل، أجعل ربما اضطرابه قريبا مني لا يذهب إلى ماذا؟ إلى أماكن أخرى محرمة ربما يقع فيها في الحرام، أكون أنا أحد الأسباب ولست شرعيا مسؤولة أمام الله ولكني مسؤولة أمام الحب الراقي الذي يجعلني يجب أن أمارس شيئا من فاتورة الرقي لذلك الإنسان، فأحتوي ميولاته الغريبة ولا أكون أيضا معول هدم وأذى لذلك الإنسان الذي تشكل اضطرابه الجنسي بسبب ربما أحيانا عادة سرية لم يكن أحد يشرف عليه ويوجه التوجيه الصحيح أثناء فترة

باطشا بفؤاد بات يعشقه، ارحم جنون حبيب بات والهانا، لو لم أمت بسهام الموت تطلبني، لمت من غيرتي قهرا وحرمانا. بأي حق يرون النور من قمري وينزلون على الشطآن سكانا؟ ضاقت علي دروبي واكتوى فرسي، وغرد الدمع في عيني الحق.

الاضطرابات الجنسية التي عرضنا لها شيء من العلاج أحبه أحبها، لكن في العلاقة الخاصة هناك طلبات غريبة، هناك عدم ارتياح. هل هناك من علاج؟ نعم هناك من علاج لأكثر تلك الاضطرابات. فمثلا ضعف الرغبة والغريزة الجنسية، هناك بعض الأدوية التي تعطي شيئا من النشاط والرغبة، لكن قبل أن نستخدم الأدوية كان لزاما علينا أن نتأكد ألا يكون ضعف الرغبة جزء من مرض نفسي أو عضوي، لأنه أحيانا ضعف الرغبة قد يكون عرضا لمرض نفسي أو لمرض عضوي. فمثلا الكآبة قد تأتي بضعف الرغبة، الغدة الدرقية ضعفها يضعف الرغبة أيضا، وأمراض عديدة كثيرة. أحيانا يأتي ضعف الرغبة بذاته مرض مستقل لا تفسير عضوي ولا نفسي له. هناك مجموعة من الأدوية أثبت بعضها شيئا من الكفاءة، لا أقول الكفاءة الكاملة، للرجل وكذلك للمرأة. المشكلة الثانية هي ضعف الانتصاب. قديما كان يقال 90% من ضعف الانتصاب نفسي والباقي ربما عضوي، وأقول أنا الآن أن 99% من ضعف الانتصاب أسبابه حقيقة عضوية وليست نفسية، والنادر هو النفسي. استخدام الأدوية مثل فياغرا والسيالس وغيرها أعتبرها إضافة للبشرية عظيمة. بعض الناس ترفض الجديد، لماذا؟ لا لأنه خاطئ بل لأنه جديد. هذا خطأ من أولئك الفضلاء النبلاء، هذه هبة بشرية، هبة ربانية للبشر، يجب علينا أن نستفيد منها، لكن يكون باستشارة الطبيب. المشكلة الثالثة مشكلة القذف. أحيانا تم، أما الآن فباقتراحي أن العقاقير أحسن منها، ثم الوسائل النفسية تأتي كعوامل مساعدة. التأخر في القذف لا، هذه مهارات نفسية ربما، وليس هناك علاج يقدم القذف عند بعض الناس أو من يعانون من تلك المشكلة. نأتي إلى انحرافات الجنسية التي تحدث عند بعض الناس بخيالات غريبة أو كذا. هذه الأساس فيها صدقوني هي شريك العلاقة الزوجية. هذا الشريك في العلاقة الزوجية هو الأساس في مثل هذه، وليس غيره من البشر. الطبيب يفتح مجالا، لكن تلك

المرأة التي تبدأ في مشاركة زوجها في علاج مثل هذا الأمر لكنها تتقزز، هي لم تضف شيئا، هذا التقزز تجعله ينعزل عنها. هناك بعض الناس حقيقة قد يكون له غيالات غريبة، طلبات غريبة، هناك ربما بعض الناس من يطلب شريكا آخر معهم في العلاقة الجنسية، بعضهم يطلب رؤية أفلام أثناء الممارسة وهي متدينة ترفض هذا، بعضهم يطلب أن تتصور أنها غيره أو تتصور أن هي ليست فلانة أو كذا من هذه الأمور، وعذرا على الصراحة لكنها تأتيني حالات إلى العيادة. كفى وضع الرأس في وضع رؤوسنا في التراب كالنعامة، يجب أن نناقش هذه حالات. إذا جدت المرأة ووجدت المعالج النفسي الحاذق ورجلا متعاون فبإذن الله أنهم يتكيفون حتى لو لم تنتهي المشكلة. إذن هي إرادة منهجية علمية، التعامل مع الجنس حينما يكون علة أنه حالة مرضية وليس ضعفا في الرجولة ياها الرجل أو المرأة تراه قذارة من ذلك الرجل، لا، نتعامل معها كعلة. مثل لو وجدت واحد ربما مصاب بمرض معين أو في حادث، والله يا أخي الدماء تنزل منه، والله يا أخي مصاب بكذا، والله كذا، هذه طبيعة المرض وكذلك الجنس، هذا هو طبيعة تلك العلة. كان لزاما علينا أن نقوم بدور حتى نستطيع أن نستوعب ذلك الإنسان ذكرا كان أو أنثى. إذن الجنس وعلاقته بالحب، ربما الجنس يدمر الحب حتى لو كان حبا صادقا كاملا. وإذا كانت الشخصية قلقة كان التدمير أسرع مما لم تكن تلك الشخصية قلقة. الأمر الآخر، ما مفهوم الجنس في العلاقة الزوجية؟ إن كان المفهوم هو الجزء الأكبر وربما كان بعدا اجتماعيا عند بعض المجتمعات أن الزواج هو الجنس، فربما هذا يؤثر حينما يكون هناك خلل في الجنس، هذا أمر. الأمر الثالث، إذا جاء الخلل الجنسي متأخرا بعد قيام علاقة حب قوية فتأثيره ضعيف. إذا جاء متأخرا لكن علاقة الحب مهترئة حتى لو كان متأخرا لربما دمر الحياة الزوجية. وهنا تكمن الإشكالية في عدم ربط اضطراب الجنس باهتزاز الحب بطبيعة ذلك الحب ومدته والنكهة الجميلة أو ربما القبيحة لذلك الحب.

FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية اف ام، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسينو نانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله في حلقة جديدة، والعفو عن الناس. يقول الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله عز وجل مدح الذي يعفو والعافين، وأن تعفو وإلى آخره، وأن تعفو أقرب للتقوى، بل إن اسم الله عز وجل العفو، وهو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، والعفو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو سبحانه لا يزال، لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا، وبالصفح والغفران موصوفا. عن أبي عبد الله الجدلي يقول: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى عائشة يسأل، يريد أن يتصف بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويصير نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. هني المربط، مربط الفرس، قال: ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وهذا حديث صحيح. كذلك عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال عن الآية التي فيها: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. وقال صلى الله عليه وسلم، أو قيل عنه وقال عنه الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. المهم أن الله عز وجل قال له: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يعني لا تقابل السيئة بالسيئة، ولكن قابل السيئة بالحسنة. كثير من الناس، وهذا واقع والله، وقع لنا ووقع للمستمعين والمشاهدين، ما يعفو. واحد طالع فيني أطالع فيه. الحين بعض الطلبة في المدارس هوشاتهم ليش؟ ومشاكلهم ليش؟ والدم اللي يصير بالهدة ليش؟ خزني وخزيته يا أخي، تجاوز يا أخوان. إلى الآباء والأمهات: علموا أولادكم أنهم يعفو، يعفون يعفون. اللي طالع فيك اتركه، اللي غلط عليك سامحه، حاول انك تعفو، حاول انك تتسامح. ليش خزني؟ ها خزيته، خزني خزيته، اطلع برا بالهدى وسوي هوشه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم اكرم من ذلك، بل انه يتصف بالعفو صلى الله عليه وسلم، بل انه كثير العفو، بل ان مقام العفو والصفح لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة وسموا في الدنيا والآخرة. أذكر قصة حصلت لشخص مع زوجته وعياله قبل سنوات، يمكن أكثر من 20 سنة، واقف بالإشارة. يذكرها أحد الأشخاص اللي واقف بالإشارة، يقول واقف بالإشارة هو وعياله وزوجته معاه، ويقول هذا اللي شاف الحادثة، يقول ولعت الإشارة خضراء، كان يطق عليه هرن واحد اللي وراه: اطلع.
كان يقول له زين من عند الدريشة. ما صبر رأى لهم راح هذا طلع وشكله محشش هذا أو إنه شارب شيء. الحقه ها ما سوى له شيء بس قال له كذي يعني بإيده إن شاء الله حاضر وطلع بسرعة. صفطه أصفط على اليمين طلع المسدس أو الشوزن أو أم خامسة وما أعرف النوعيات هذه. بعدين شنو صار؟ جاء هو راكب هو بسيارته هو وعياله ويرميه مني فوق عينه وخلاه مضرج بالدماء وزوجته تصيح وطلعت برا السيارة وعياله يبكون. هذا لو كان فيه شيء من الصبر وشيء من العفو ما أودى بحياة هذا الرجل ورمى زوجته ويتم عياله نسأل الله العافية. فلذلك لابد أن نتعلم صفة العفو ونعلم عيالنا. والله إن كثرت الهوشات والمدارس لأن ما فيهم هذه الصفة. اعفوا اعفوا اعفوا كل يوم هوشة كل يوم مشكلة كل يوم بالمدرسة داخل المدرسة وبرا المدرسة وهوشات بالدوامات وهوشات بالشوارع. وحصلت معي أنا يعني يطلع عليك بالشارع ويحدك وتطالع فيه كأنك أنت الغلطان وهو غلطان ها ايش تبي يقول لك كذي. يبقى خلاص بآسف أنا الغلطان مو أنت الغلطان. حاول أنك تعفو ما تدري يمكن هذا مجنون مو صاحي يمكن معاه مسدس يمكن معاه سكين يمكن حاط بالدبة عجرة ويضربك ينزل عليك يمكن يكون آخر يوم في حياتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صفة العفو. وأكثر من كان عفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من كان حليم النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يتصف بهذه الصفة. جاء رجل من الأعراب يريد بعض الأموال سوى تخيل رئيس دولة الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة رئيس دولة بل إن أفضل من رئيس الدولة شده قال أعطني من مال الله الذي أعطاك. أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمر أراد أن يضرب هذا الرجل فقال أعطوه سأل ما المال أعطوه المال فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيه أحلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وما في أعفى ويتصف بصفة العفو أكثر منه صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول علموا أولادكم صفة العفو وصفة الحلم لأنه ما تدري ما سيحصل له غدا. الله يصلح عيالنا وعيال المسلمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزيتم الجنة.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية، من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك. هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجلل،
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسيلي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه والسكر في الجيب
0: ام
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه ما لقيتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
0: عدنية FM

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعقود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مسي على الحبايب
11: 88.9 FM.
12: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
11: 88.9
13: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة ليه دي
11: FM.

0: حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9.
1: انتظرونا
0: عدنية FM، لون جديد.

أحبابنا الكرام مستمعين إذاعة عدنية اف ام، مستمعين برنامجكم المسائي اليومي حديث ما بعد الغروب. حلقة جديدة مستمعينا الكرام، سأطل معكم أنا علياء محمد من وراء المايك، وسيرافقني من الإخراج والهندسة الصوتية زميلي المتألق عدنان الشيباني. مستمعين الكرام، أينما كنتم ساعة كاملة حنقضيها معكم وحنفتح مساحة للنقاش معكم. مستمعين الكرام، أينما كنتم تستمعون لنا عبر أثير إذاعة عدنية اف ام. كذلك تحية لمتابعينا على البث المباشر على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام أينما كنتم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي حنناقشه معكم مستمعينا الكرام هو من المواضيع الهامة والتي دائما ما بنتحدث عنها، الأنانية، وعندما يصبح أو عندما تصبح أنا أكبر من نحن، كيف نتعامل مستمعينا الكرام؟ هل الأنانية صفة أم أنها أصبحت عند الكثير من الأشخاص أسلوب حياة؟ إذن هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام. الأنانية للأسف ممكن تتحول مع الوقت إلى أسلوب حياة، ممكن هذا الأسلوب يؤثر على علاقاتنا، يؤثر على أسرنا، ويؤثر على مجتمعاتنا. مستمعينا الكرام، شاركوني رأيكم حول الموضوع، أنتم كيف تعرفوا الأنانية، أو ما هو مفهومكم للأنانية؟ هل يعني في كثير ممكن أنه يعرف الأنانية على أنها حب النفس وأنه أمر طبيعي جدا وصحي، بينما في أشخاص يعرف الأنانية بأنه هو عبارة عن أن الشخص هذا بيقدم في مصلحته الشخصية دائما على مصالح الآخرين، وبيكون إنسان طبعا مش سوي، وممكن أنه يعمل أي شيء حتى يحصل على الشيء الذي هو حابب أنه يحصل عليه، وممكن أنه كمان يعرض الكثير من الناس للكثير من المشاكل بمجرد فقط أنه يحصل على الشيء الذي يريده. فالبعض أعزائي المستمعين يعتبر أن الأنانية أنه شيء غير صحي ومن الأمور الغير طبيعية، فكيف نتعامل إحنا في محيط حياتنا مستمعين الكرام مع الأشخاص الأنانيين؟ إحنا ممكن نلاقي أو نجتمع بكثير من الأشخاص الأنانيين، وفي كثير من الأشخاص لا يستطيع التعامل مع هؤلاء الفئات في المجتمع، لأن الفئات هي من نفسها بتعتبر أنه ما تقوم به من ممارسات هو حب للنفس وهو أمر طبيعي جدا، بينما زي ما تحدثنا في المقابل هي بتقوم ب يعني الإضرار بالآخرين من خلال التصرفات التي تقوم بها. السؤال المطروح مستمعينا الكرام ممكن إحنا نطرحه على كثير من الأشخاص، متى ممكن تقول أو متى ممكن

0: فهنا هو بيشوف ان الأنانية هنا هو حب للنفس وحفاظ على الجهد الذي قام فيه. وممكن لو شفنا الموضوع من ناحية أخرى أو من زاوية أخرى بنقول لا، هذا الشخص أناني. إيش فيها مثلا لو إنه شارك الآخرين مثلا من الزملاء بمعلومات ممكن يجهلها الآخرين؟ إيش فيها لو مثلا الملخصات الذي هو قام بتلخيصها بمشاركتها مع الآخرين وتسهيلها للآخرين؟ ففي شق بيقول إن هذا نوع من الأنانية، وفي شق آخر بيقول لا، إن هذا نوع من الاحتفاظ بالجهد وبالذات. فكيف أنتم تتعاملوا مستمعينا الكرام مع موضوع الأنانية؟ ما هو مفهومكم لموضوع الأنانية؟ هل أنتم تأيدوا مثلا زي هذه المواقف اللي تحدثنا عنها، أو أنه لا أنتم غير مؤيدين لهذه المواقف؟ في مجتمعنا الحالي أو في واقعنا اللي إحنا عايشينه للأسف أصبحنا بنسمع كلمات إنه الناس أصبحوا أنانيين، إنه الأنانية أصبحت أكثر انتشارا اليوم أكثر من الأيام السابقة أو السنوات السابقة. فهل فعلا الأنانية أصبحت أكثر انتشارا اليوم؟ ولماذا أصبحت أكثر انتشار اليوم؟ لماذا أصبح الكثير من الأشخاص يقدم مصلحته الشخصية على حساب مصالح الآخرين؟ خلونا نستقبل اتصال نقول ألو. مرحبا. ألو.
1: ألو، يا مساء الخير عليك.
0: يا مساء الورد.
1: الورد معكم حمزة.
0: أهلا وسهلا عزيزتي، كيف حالك؟
1: كيف حالك؟ تمام يا حبيبي، كيفك؟
0: الحمد لله. أم حمزة، خلينا نبدأ اتصالك وتقولي لنا ما هو مفهومك للأنانية ومن أي منظور أنت بتشوفي؟
1: ممكن نحن نسمي الأنانية هي كده بنقوصين هي النرجسية.
0: ممكن، ولكن النرجسية كمان إنه صح الشخص بيشوف نفسه إنه صح، وبيشوف نفسه إنه ما بيغلطش، بيشوف نفسه كمان إنه دائما مصلحته بتتقدم على مصالح الآخرين، ما بيهتمش بالآخرين، ما يهتمش بشعورهم.
1: الإنسان الأناني هو الإنسان النرجسي. أول خلينا هنا تحت خط كذا نقول إنهم ناس عندهم أمراض. ما يعني مهما تتكلمي أو تتفاهمي معه يقرنك المربع حقهم، يطلعوا هم المظلومين، انتم اللي اخطأتوا بحقهم، انتم اني عندي عن تجربه اتكلم ويعني شفت وعشت هذا الشيء. يعني انت قد تشوفي انه هذا الانسان انا الاغلاط، اناني، يحب نفسه وكذا، لما تجي تتناقشي معه يدخلك بالمربع انه لا انا طيب وانا، يطلعك انت الغلطانه.
0: صحيح.
1: طبعا النرجسيين والانانيين كلهم بهذا الشكل.
0: صحيح للاسف.
1: يعني عن نفسي اني اسميهم مرضى، دون مرضى، لانه ما عاد يقدروش. أنا أحسن واحد، أنا أفهم واحد، أنا أذكى واحد، وأنتم ما تفهموش، أنت ما تقدريش تتعاملي مع النوعية هذه.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: في بعض الأحيان حتى تتحول الأنانية إلى جزء من شخصية الإنسان. يصبح يعني الإنسان هذه الشخصية أنانية. صح، ممكن إنه ياخذ.
1: وصعب التعامل معه، وصعب المعاشرة معه، وصعب الجلوس معه، لأنه بالأول بالأخير يا ترضخي.
0: صحيح.
1: خلاص تكوني زيه وتقبلي أي أفعاله، يا تبعدي لأنه ما بيسمع منك أي حاجة. هو المنحط يعني المسكين المظلوم، انت اللي قهرتنه، انت اللي ظلمتنه، وبالاخير يطلع ده كله انك انت الغلطانه عليه.
0: صحيح. طيب ام حمزه، هل تتفقي انه مثلا في بعض اسلوب التربيه اللي اتخذه بعض الاسر تعلم ابنائهم الانانيه منذ الصغر؟ يعني بتشوف انهم مساهمين بشكل كبير في انهم يخلقوا هذه الشخصيه مع اطفالهم، انه لا هذه العابك لا تشاركهاش مع حد، هذه حاجتك ما تشاركهاش.
1: هذا الشيء ما يجيش لوحده يا إلياء.
0: صحيح.
1: هذا الشيء من الأسرة، من البداية، من نعومة الأباظير، من البداية صبح كذا يعني بالدارج حقنا قليل، ما حدا رضي يلعب معه.
0: صحيح.
1: لأنه داخل البيت نشأنا بهذه النشأة.
0: صحيح. أم حمزة أنا بشكرك على مشاركتك.
1: يا حبيبي، شكرا لك.
0: شكرا لك عزيزتي. فعلا يعني الأنانية مش ممكن إنه تكون أو تتكون في شخصية الإنسان من تلقاء نفسها، لا أكيد في عوامل كثيرة لأنه يكون في الشخصية هذه جزء من الأنانية، وحنتحدث عليها. نستقبل اتصال نقول ألو. مرحبا، مساء الخير.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف الحال؟
2: ازاي معاك؟
0: من معانا؟ من؟
2: ازاي العيد معاك؟ يعني كيف العيد معاك؟
0: الحمد لله تمام. من معانا؟
2: هندية شاي محمد صالح.
0: اهلا وسهلا فيك يا هندية، من وين تكلمينا؟
2: اتكلم من محافظة الرحيد.
0: من وين؟
2: من قرية قريشي محافظة لحج.
0: من لحج؟
2: من قرية قريشي محافظة لحج.
0: أهلا وسهلا فيك يا هندية. هندية سمعتي موضوع حلقتنا اليوم؟
2: الأنانية.
0: نتكلم عن الأنانية. إيش مفهومك؟
2: الأنانية هو عبارة عن واحد لما يحب يمشي حبة يعني في حاجة بيعمل على أي حاجة من أجل مصلحته من مقاصد أي حاجة. نفسه ويكون نفسه أن الأنانية لها فائدة. والله لا يحب لأن الله يحب العادلين. ومثلًا حال مثلًا شارك المعلومة الواحد يقول التوحد ده مش حلو، التوحد ولا الأنانية دي بينما النساء
0: صحيح.
2: هذه الأنانية الناس يعني بيقهر، وهذا شعور كبير، شعور مقهر جدًا.
0: أكيد أكيد. هندية أنا بشكرك على مشاركتك الأكثر من رائعة. فعلا يعني الشخص الأناني تلاقيه أنه الناس تبدأ تنعزل عنه، أنه يعني يبدأ يكون وحيد. ليش؟ لأنه الناس أصبحت لا تتقبل مثل هذه التصرفات. هو أصلا بيشوف أنه اللي بيقوم فيه هو شيء صحيح، ولكن زي ما تحدثنا أن هذا الشيء قد يكون أمر غير طبيعي، وقد يتطور أو تتطور الكثير من يعني الشخصيات الأنانية في تعاملها مع الناس. احنا تحدثنا انه في اسباب، هذه الاسباب ممكن تساهم بشكل كبير في انه تكون شخصية أنانية. وزي ما تحدثنا التربية تعتبر من العوامل الرئيسية. دائما احنا في اي موضوع نتحدث عنه دائما بنقول انه في دور كبير للاسره، في دور كبير عند تنشئه الاطفال. فالشيء اللي انا حنشئ فيه طفلي واربي فيه طفلي، هذا الشيء حينعكس على حياته واسلوب حياته فيما بعد. في للاسف الكثير من الامهات او الكثير من الاباء يعلموا ابنائهم انه العابك لا تشاركهاش مع احد، أكلك لا تشاركوش مع أحد، أي شيء خاص فيك لا تشاركوش مع أحد. فخلاص فبيبدأوا يكونوا أو ينشأ الطفل على الأنانية، حتى أنه تلاقي تعامله مع الأطفال الآخرين بيكون بطريقة غير سوية. يعني لا تلاقيه يشارك الأطفال في ألعابهم، لا تلاقيه يجلس مع الأطفال، لأنه أصلاً هو أصلاً تربي على أو تربى على موضوع أنه يكون لوحده، كل شيء لوحده، يلعب لوحده. هذا الشيء أكيد بيتطور مع الشخص كلما تقدم في العمر، وبيأثر بشكل كبير جداً على أسلوب الحياة لهذا الشخص، بيأثر كمان بشكل كبير جداً على تعامل الشخص مع الناس ونظرة الشخص للناس الآخرين. فهنا إحنا بنقول إنه يجب على الكثير من الأسر إنه يكون في عندهم في تربية أبنائهم أو يحاولوا إنهم يعلموا أبنائهم شيء اسمه المشاركة. تشارك مع الآخرين، تشارك مع الآخرين أكلك، تشارك مع الآخرين ألعابك، تشارك مع الآخرين أشياء يعني تحبها، تشارك معاهم. يعني هذا الشيء بيخلي الطفل أكثر تعمق مع الناس وأكثر تداخل مع الناس. كذلك في عوامل عديدة ممكن أنها ترتبط في الكثير من الشخصيات الأنانية. وزي ما قلت مستمعينا الكرام، الأنانية ما بتكونش فقط من تلقاء نفسها، لا، في عوامل مساعدة، في عوامل مغذية لهذه الشخصية. وللأسف قد تكون التجارب القاسية كذلك من العوامل النفسية التي يعني تكون شخصية الأنانية عند كثير من الأشخاص. فبنشوف الأشخاص اللي تعرضوا للخذلان وهم الصغار الذي تعرضوا لتجارب قاسية، الذي تعرضوا ممكن العنف في عمر مبكر، تلاقي دائما لما يكبر يبني نفسه يصبح شعاره نفسي أولا. ليش؟ لأنه بينعكس أو بتنعكس الآثار السلبية أو التجارب القاسية على حياته. بيقول مثلا أنا وأنا صغير نماذج الأشخاص الأنانيين، ودائما بنقول يا جماعة كيف نتعامل مع هؤلاء الأشخاص. ويمكن كل شخص فينا في حياته قابل عدد كبير من الأشخاص الأنانيين. أكيد كل واحد فينا حصل معه موقف مع أشخاص أنانيين وأصبح يعني غير قادر على التعامل معهم. وحنتكلم أكيد على موضوع الأنانية في مجال العمل، الأنانية في زي ما تكلمنا في مقاعد الدراسة، ممكن إحنا نلاقي كثير من الأنانيين، حتى ممكن إحنا في نفس الحي اللي إحنا ساكنين فيه، في نفس المكان اللي إحنا ساكنين فيه، ممكن نلاقي الكثير من الشخصيات الأنانية التي أصبحت الأنانية هذه أسلوب حياة يعني بيعيشوا في حياتهم. وأكيد ما زلنا إحنا منتظرين مستمعين الكرام مشاركاتكم للحديث حول هذا الموضوع. تحكوا لنا تجارب خاصة عشتم فيها، مواقف حصلت لكم تتحدث عن الموضوع، كيف تعاملتم مع هذا الموضوع أو كيف تعاملتم مع هؤلاء الأشخاص. إذن مستمعينا الكرام أكيد لحديثنا الكثير والكثير من يعني العوامل اللي احنا هنتكلم عليها، هنتكلم كذلك عن العلامات، هنتكلم عن الآثار، هنتكلم انه في بعض الأشخاص تلاقيه يقول لك أنا مش كذا ولكن الحياة أجبرتني أن أنا أكون أناني، فكيف أتصرف، كيف أتعامل. تلاقيه هو مش حابب هذه التصرفات. لكن حنطلع مستمعينا الكرام على فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.
3: انتشارك مضمون،
4: انتشارك مضمون.
3: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
4: كل مستمع.
5: شاي الشاعر طعم اصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: اقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. برامج

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامجكم حديث ما بعد الغروب، ومواصلين معكم مستمعينا الكرام. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الأنانية، وهل أصبحت فعلا الأنانية أكثر انتشار، وهل أصبحت فعلا أسلوب حياة للكثير من الأشخاص؟ أنتم برأيكم إيش الأسباب اللي تخلي الأشخاص أنانيين؟ وهل في مواقف أنتم صادفتوها الأشخاص أنانيين، كيف تصرفتم معهم؟ نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: مساء الخير.
0: يا مساء الورد.
2: يا مساء الورد.
1: الحمد. كان عندي إرسال ضاع، مش عارف ليه ضاع، كان الشحن وين تاتيه محمد غادي برنامج عليه يمشي، فتكلم يا محمود الكهرباء والشحن لا عندك سنة. كلمي عن الأنانية.
0: مساء الخير، كيف حالك أستاذ محمد فاضل؟
1: الله مرتاح، حياكم الله على الحلقة الثانية اللي معك.
0: الله يسعدك.
1: وتحية العدنانية، أنا أكيد جنبك.
0: أكيد يقول لك تحياتك.
1: ما شاء الله ثنائي جميل.
0: اتفضل عزيزي نسمعك. سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
1: الأنانية.
0: أيوة، بنتحدث عن الأنانية.

0: وبنتكلم عن إنه الأنانية أصبحت أكثر انتشار في واقعنا الآن وفي محيطنا، فبرأيك إيش الأسباب التي تخلي الناس أنانيين أو تكون شخصياتهم أنانية برأيك؟ أستاذ محمد فاضل راح الاتصال. إذن مستمعينا الكرام، أكيد ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ونتحدث عن العوامل أو أهم العوامل التي ممكن تتسبب في أنه يكون الكثير من الأشخاص أو يكون بعض من الأشخاص يعني شايفين أن الأنانية هذا أمر طبيعي جدا في بعض الأحيان. وهؤلاء الأشخاص لقيناهم كثير في حياتنا، أنه بيعتقدوا أنه النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا بالتفكير بالنفس فقط، فتلاقيه محتفظ على معلومات، محتفظ على أشياء، يخاف إنه يشاركها مع الآخرين لأنه بيقول لك لا أنا لو شاركتها هم حيتغلبوا علي. فموضوع المنافسة هنا ممكن إنه يخلق نوع من الأنانية. صحيح عدنان؟ نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو أستاذ محمد فاضل. أستاذ محمد فاضل أستاذ محمد فضل تسمعني؟ راح الاتصال. إذن راح الاتصال. فزي ما تكلمنا مستمعينا الكرام، إنه في بعض الأحيان كثير من الأشخاص يربط موضوع النجاح بأنه لن يتحقق إلا بالتفكير بالنفس، لن يتحقق إلا بالاحتفاظ بالمعلومات، حتى بعدم المساعدة، وهذا من التفكيرات الخاطئة، ولكن أشياء يعتقدها الكثيرون. كذلك ممكن يكون الخوف من الفقر، من الخسارة، من الفقدان، سبب من الأسباب التي تجعل الإنسان أكثر أنانية. نستقبل الاتصال، نقول ألو مرحبا. مساء الخير.
1: ألو.
0: أيوة أستاذ محمد فضل.
1: ألو.
0: نسمعك.
1: ألو.
0: نسمعك.
1: معي.
0: أيوة نسمعك أستاذ محمد فضل.
1: أيوة أنا حاول إن شاء الله أجل خطأ.
0: لا إحنا نسمعك. تفضل.
1: الأنانية وعود لكلت الأنانية ذكرت أنا فيها مرض نفسي وفيها حب الذات وفيها النرجسية الذاتية الزائدة. الأنانية مرض نفسي بصراحة بذلك أو لا أو بعض أحيان حب الذات بشكل جنوني أو انتصام الشخصية. الأنانية مرض أعتبر أنا، لأنه يفترض الإنسان لا يكون الفرد إلا بالجماعة ولا يكون الجماعة إلا بالفرد.
0: صحيح.
1: البعض الآخر أناني مثلا قد يحتاج من صديق أو من شخص أو من أصدقاء عائلته يحتاج شيء، لكن لما يحتاجوا منهم يتعرب أو يتعالى أو يتكبر، وهذا شيء خطأ جدا.
0: أكيد.
1: قال مثلا صديق يقول صديقه يسمن حيره يقول لا أنا مشغول ولا أنا، هذه أنانية مفرطة يعني خاطئة، والأنانية دائما تدت إلى مرض. وأنا أعتقد أن هذه الأنانية تنعكس على الفرد أكثر ما تنعكس على الجماعة، لأن هذا اللي يكون أناني أكيد الناس بيعزلوه بيكون منطوي.
0: صحيح.
1: لأن الأنانية لا تأتي إلى خير فرد المجتمع والمجتمع من الفرد، فيها عدة عوامل، منها الانفصام، منها الحب الزائد، منها أيضا البخل، حتى البخل في الأنانية. بعدين مثلا مع أصحابه يستمر تصلح كل حاجة، لكن لما يقول شارك يقول ما اشتيش، حتى الاعتبار هذا ممكن يمتنع منه، يعني بخل زائد.
0: صحيح.
1: هذا مرض نفسي.
0: أكيد.
1: لكن كثير من الأمور في الأنانية، فدائما بعض الناس يقول لك أنا أعود لله من قيمة أنا. فهذه مرض نفسي. لا أطول، صراحة برامجكم حلوة وبان تواصل كثيرا.
0: شكرا.
1: أهم شيء نعود جميلا والعودة أحمد.
0: الله يسعدك، شكرا لك أستاذ محمد فضل، شكرا لك عزيزي. وفعلا يعني مثل ما تطرق الأستاذ محمد فضل مستمعينا الكرام إلى موضوع أنه الشخص الأناني يعني ممكن أنه يكون شخص منطوي أو شخص وحيد، لأنه فعلا يعني الأشخاص الأنانيين تلاقي الناس المحيطين في بهم قلة. ليش؟ نتيجة للتأثير اللي هم بيتأثروا فيه من الشخصية الأنانية. دائما بنشوف الشخصيات الأنانية، خلونا نتكلم عن موضوع مثلا العمل، دائما بنلاقي انه الزملاء

0: الأنانيين أو حتى المدير الأناني تلاقي ما بيهتمش لأي مصلحة، فقط يهتم لمصلحته هو، فقط يهتم لمصلحته الشخصية، فتلاقيه بيلاقي الكثير من المشاكل ويواجه الكثير من المشاكل، مش بسبب الأشخاص المحيطين فيه، لا، بسبب شخصيته الأنانية اللي هو أصلا مش معترف بأنه شخص أناني. تلاقي الشخص الأناني دائما بينكر موضوع أنانيته، وبيشوف أنه بيتعامل بطريقة صحيحة جدا، بيشوف أنه إنه تعامله مع الناس هو أمر طبيعي جدا، وإنما الآخرين هم اللي بيهولوا المواضيع، والآخرين هم الذي بيتهموه بالأنانية. ودائما بتلاقي التبريرات لتصرفاته أو لأسلوب حياته إن أنا أقوم بهذه الأشياء حفاظا على المصلحة العامة، أنا أقوم بهذه الأشياء حفاظا على مصلحة العمل، أنا بقوم هذه الأشياء حفاظا على تحقيق النجاح، حفاظا على الاستدامة، حفاظا على أشياء كثيرة جدا. فتلاقيه فقط يبرر لنفسه هذه الأشياء من خلال هذه الكلمات، مع أنه في الحقيقة هو لا يقوم بشيء طبيعي، وما يقوم فيه من أسلوب أو ما يقوم فيه من تصرفات ممكن تنعكس انعكاسات سلبية على الأشخاص المحيطين فيه أو حتى في مكان العمل أو في محيط العمل. ممكن إحنا بنسأل أو بنقول إيش العلامات أو ما هي العلامات التي بتظهر على الكثير من الآخر، وبنقول إن الشخص هذا هو أناني، أو ممكن بتظهر علينا إحنا ولكن إحنا لا ننتبه عليها. فدائما عندما تجد الشخص يتحدث عن نفسه باستمرار باستمرار، يعني بيتكلم عن إنجازاته بشكل كبير، يعني صح إن إحنا بنحب نتحدث عن إنجازاتنا عن نجاحاتنا، ولكن في بعض الأحيان ممكن إن إحنا نقابل عدد من الأشخاص تلاقيه يتكلم عن الإنجازات بشكل كبير جدا، لدرجة إنه يغيب إنجازات الآخرين، وهنا أعرف إن الشخص هذا أناني. ليش؟ لأنه هو فقط اختار الحديث عن نفسه، الحديث عن إنجازاته، الحديث عن النجاح اللي وصل له، مع أن النجاح هذا لم يصل له لوحده، وإنما وصله بفضل مجموعة من الأشخاص، ولكن دائما بينسب الإنجازات هذا لنفسه. هنا نعرف أن الشخص هذا أناني. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: كيف حالك سيدة علي؟
0: الحمد لله، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: بس ذكريني من معانا.
1: ها؟
0: ذكريني من معانا.
1: معك سارة.
0: سارة كيف حالك يا سارة؟
1: الحمد لله.
0: من وين تكلمين يا سارة؟
1: اللحق.
0: أهلا وسهلا فيكي يا سارة.
1: كلاموا على الأناني.
0: ما أسمعش. إيش؟
1: على الأنانية.
0: أيوة موضوعنا على الأنانية. سارة أنا بسألك سؤال، هل قد واجهتي أو يعني تحطيتي في موقف مع أشخاص أنانيين؟ سارة؟
1: أيوة.
0: اتفضلي نسمعك.
1: يعني حتى الأب.
0: سارة تسمعينا؟
1: ألو؟
0: إحنا نسمعك، تسمعينا؟ سارة إحنا نسمعك. إذن سارة شكرا لمشاركتك. نعود إلى الآثار أو الأشياء اللي ممكن إحنا ننتبه لها وبنشوفها عند كثير من الأشخاص، بنعرف إن الشخص اللي أمامنا هو أناني، أو حتى ممكن إحنا نشوف أنفسنا إن إحنا وصلنا إلى الشخصيات الأنانية. وبنتكلم إنه في بعض الأحيان الناس تقول الزمن هذا يحتاج أنك تكون فيه أناني، من كثر ما صادفت أشخاص للأسف أنانيين. نستقبل اتصال، له مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: كيفك؟
0: الحمد لله، أهلا وسهلا. حنين صح؟
2: يا مساء الخير.
0: يا مساء الورد، كيف حالك يا حنين؟
2: الحمد لله بخير.
0: حنين كلمينا على الأنانية، إيش مفهومك للأنانية؟
2: والله الأناني يعني كثير من الناس

0: يعني أنا في حاجة
1: ما بتشوفي إنه الأناني بيحب نفسه أو إنه بيقدم مصلحته على مصلحة الآخرين؟
0: يعني يقدم مصلحته على مصلحة الآخرين.
1: هل بتشوفي هذا الشيء طبيعي أو إنه أمر مش طبيعي ممكن يسبب له كثير من المشاكل؟
0: لا مش طبيعي مش لما يكون لكن يعني لما يكون مع الناس الآخرة
1: أيوة أيوة عزيزتي تسمعك.
0: نعوني.
1: طيب يا حنين، هل قد شفتي أشخاص أنانيين أو تعاملتي مع أشخاص أنانيين في حياتك؟ كيف تتعاملي معاهم؟ كيف تتعاملي؟
0: يعني بتعامل كثير مع الأنانيين.
1: هل تبادلي نفس الشعور أو إنك تحاولي إنه لا تتعاملي معه بأفضل، يعني بطريقة أفضل من طريقته؟
0: لا يعني أفضل من يعني لما يا
1: أيوة أسمعك.
0: ألو.
1: أيوة نسمعك حنين.
0: يعني شتي أكلمك على الإذاعة النهاية يعني الصباح ما شي تمشي
1: عندك الصباح ما تمشيش
0: يعني تمشي بس وش لكن بالمسح واضح.
1: احنا بنشوف المشكلة هذه يا حنين، ان شاء الله بنشوف المشكلة بنناقشها مع الإدارة وان شاء الله بنشوف لها حل. شكرا لك عزيزتي حنين. شكرا لك يا حنين. الأشخاص الأنانيين مستمعين الكرام قد نجدهم أنهم لا يستمعوا للآخرين، مهما تحدثت معه لا يصغي لك لا يتحدث. تساعده ولكن هو لن يقدم لك المساعدة. تلاقي حتى أنه يطلب المساعدة من الآخرين ولكن عندما الآخرين يطلبوا المساعدة منه تلاقيه يقول لا أنا ما ليش دخل، هذا مش من مهامي، هذه مش من مسؤولياتي. فهنا أنت هنا أناني لأنك أنت تأخذ المساعدة من الآخرين ولكن أنت ما بتقبلش أنك تساعد الآخرين. دائما بنلاقي الأشخاص الأنانيين مستمعين الكرام يحتكر الفرص له، يحتكر المعلومات له بحجة أنه جهد تعب نجاح، مشتيش حد يكون أفضل مني، مشتيش حد يكون أنجح مني، فأنا حاخذ الفرصة هذه لي. ويا كثر الأشخاص اللي نلاقيهم في حياتنا مستمعين الكرام يكونوا يعني أنانيين ويتعاملوا بهذه الطريقة يعني ظنا منهم أنهم حيوصلوا لطريق النجاح من خلال احتكار المعلومات أو حتى احتكار الفرص.

0: احنا تحدثنا مستمعينا الكرام عن موضوع الأنانية في مجال العمل، ولكن كمان في موضوع الأنانية اللي احنا بنشوف انه بيشكل مشكلة كبيرة جدا وخصوصا في المجتمع، اللي هي الأنانية التي تكون داخل الأسرة. وكثير ما بنشوف الكثير من المشاكل الأسرية تكون بسبب أنانية الزوج أو أنانية الزوجة، الأنانية بين الأخوة، الأنانية بين الآباء والأبناء. وبنشوف إنه إذا أصبحت هذه الأنانية أسلوب حياة داخل الأسرة، فعرف إن هنا الأسرة حتكون مدمرة، عارف هنا إن الأسرة حتكون مفككة، لأنه أسلوب حياتهم قائم على الأنانية. في بعض الأحيان قد نجد آباء أنانيين، يحب مصلحته أو دائما ما بيقدم مصلحته على مصلحة أبنائه على مصلحة زوجته. أنت بهذه الطريقة أو بهذا أسلوب الحياة كمان أنت بتنشئ الأطفال وبتنشئ الأسرة كذلك على الأنانية. في كثير دائما أنا بعتب على الكثير من الأمهات عندما يشوفوا أنه الطفل بيقوم بتصرفات أنانية، فتلاقيه يقول لا هو طفل أو هو جاهل، خلوه. لا، حكاية أن أنت تخليه يقوم بمثل هذه التصرفات دون ما أنت تعلمه الصح من الغلط، اعرف هنا أن الطفل هذا حينشأ على هذه الشخصية، فلما يكبر صعب أنك تعيد بناء الشخصية هذه لأنه ابتنت من خلال تصرفات الكثير من الأمهات والآباء. فحاولوا أنكم تكونوا حريصين عند تربية أبنائكم أنكم تعلموا أبنائكم على المشاركة، تعلموا أبنائكم على أنه يكون يعني محبين لبعضهم البعض، بعيد عن موضوع الأنانية وبعيد عن حب الذات المفرط، بعيد كمان عن حب النفس المفرط. فدائما مستمعين الكرام زي ما تحدثنا، الأنانية ستكون نتائجها أو آثارها جدا جدا سلبية. حنشوف أنه في خلافات كثيرة في الأسرة بسبب الأنانية، حتى في بيئة العمل الأشخاص الأنانيين بيكونوا كثيرين الخلافات مع زملائهم، بيقوموا ببيئة سامة في العمل. كذلك أنه هذه الخلافات ممكن زي ما تحدثنا تأثر على المحيط، تأثر على الأشخاص الآخرين بسبب هذه الأنانية. فكثير من المشكلات في مجتمعنا مستمعينا الكرام، إن كانت مشاكل أسرية أو مشاكل في العمل أو مشاكل مجتمعية، يكون في سبب رئيسي لها وهي الأنانية. تكلمت أو طرحنا موضوع أنه في بعض التصرفات التي يقوم فيها الكثير من الأشخاص ممكن أنه تخلينا نفكر في بعض الأوقات أنه طالما الشخص هذا أناني أنا لازم أتصرف معه بنفس الطريقة وأكون أنانية. مش لأني أنا أنانية، لا، وإنما أنا حابة أني مثلا أبين له إيش الشعور اللي هو ممكن يعني يخلي الناس اللي أمامه أو الناس المحيطين فيه يشعروا فيه لما هو يتعامل معهم بهذا الأسلوب الأناني. فتلاقي يقول الشخص إنه مثلا أنا سوف أتعامل بأنانية لأن هذا الشخص لازم يتعلم أو لازم يوعي على نفسه إنه التصرفات اللي بيقوم فيها تصرفات غير سوية غير صحيحة. فأنا زي ما هو مثلا يحتكر المعلومات أو يحتكر الفرص، فأنا كمان في تعاملي معه هحتكر المعلومات هحتكر الفرص. في أشياء طالما هو ما بيحبش يشاركها مع الآخرين فهنا هتعامل معه بنفس الطريقة. تعاملي هنا مش أنانية، وإنما أحاول أن أنا أصحح مسار هذا الشخص. يمكن الشخص هذا يفهم على نفسه، يمكن الشخص هذا يحاول أنه يغير من نفسه. في بعض الأحيان نجد أنه كثير من الناس اللي كان سبب أنانيته تجارب قاسية في حياته يحاول بقدر المستطاع أنه يغير من تصرفاته، لأنه التجارب اللي عاشها أو التجارب القاسية اللي عانى منها هي كانت المتسببة في أنه يكون شخص أناني، وأنه يخلي الأنانية جزء من شخصيته اللي بيتعامل فيها مع الكثير مع الناس. ونقدر نقول مستمعينا الكرام إنه الأنانية هو سلوك، هذا السلوك بينشأ مع الكثير من الأشخاص يعني بيتكون في شخصيات الكثير من الناس بسبب عوامل كثيرة. فإحنا إذا ركزنا على أسباب الأسباب التي تنمي هذه السلوك السلوكيات أو هذا السلوك، ممكن أن احنا نحصل على الحل للتخلص من الشخصية الأنانية. الحياة مستمعينا الكرام ما بتقومش على أنا مثلا أو بتقوم علي أنا فقط، لا، الحياة دائما بتقوم بالمشاركة. احنا دائما بنقول يد واحدة ما بتصفقش، بنحتاج ان احنا نكون مساندين لبعضنا البعض علشان نبني. في اتصال، نقول الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: يا مساء الورد، من معانا؟
1: معك عبد الله السامعي.
0: اهلا وسهلا فيك يا عبد الله، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، كيفكم انتم؟
0: الحمد لله. عبد الله معنا كده دقيقتين، شاركنا رايك في موضوعنا لهذا اليوم.
1: أشوف أن هذه الكلمة الأنانية يعني شيء خطير، وهي كلمة يعني ليست من الأخلاق الإسلامية ولا من الأخلاق الحميدة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث أنه جاء رجل يدق عليه الباب، قال من في الباب؟ قال هذا الشخص، قال أنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهها، يعني هي كلمة أنا، يعني ما عرف باسمه. فما بالك في بعض الناس يعني يقول أنا الذي فعلت كذا، وأنا بسببي كذا حصل شيء، وأنا بسببي كذا، وأنا كنت كذا. بس في كلمة يعني كذا تستخدم في بعض حاجات هذه أنا، يعني إذا كان دفاع عن شيء ولا دفاع عن نفسه ولا يعني أشوف المصلحة أنها عامة يقدر يقول أنا، مثل يوسف عليه السلام قد قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا مدح نفسه، وهنا يعني كذا وضح لي الملك أنه حفيظ عليم. فهذا ليس من يعني التكبر والغرور والفخر بنفسه.
0: أكيد أنا بس شكرا لك عبد الله السامعي. فعلا مستمعينا الكرام، كلنا لنا إنجازات، كلنا لنا نجاحات قمنا فيها ولازم إن إحنا نفتخر فيها، ولكن الغير مسموح إن إحنا نذكر إنجازاتنا أو نذكر نجاحاتنا ونتغاضى عن إنجازات الآخرين. إن إحنا نكبر من أنفسنا ونقلل من قيمة الآخرين، إن إحنا نقدم مصالحنا على حساب مصالح الآخرين. لا، أنا نجحت في عمل معين، هذا النجاح مش أنا اللي قمت فيه لوحدي، لا، قام فيه مجموعة من الأشخاص معايا. هذا الشيء إحنا يعني قمنا فيه أو إنجاز قمنا فيه، أنا لم أقم فيه لوحدي وإنما كنا مجموعة. فهنا بس نحتاج مستمعينا الكرام إلى موضوع التوازن بين حق النفس وبين حق من حولنا، علشان ما نظلمش الآخرين. يعني في المقابل لازم يكون في توازن، فنحاول إن إحنا نكون مستمعينا الكرام أكثر توازنا في تعاملنا مع الآخرين وفي تقديرنا لذاتنا وكذلك تقدير ذات الآخرين. وهنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام لنهاية عادل على الحبايب. إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد في حلقة جديدة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد، ومن الإخراج والهندسة الصوتية زميلي حتنان الشيباني. إلى اللقاء.

0: عاد الجائحة سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليت غيرك جوايا 88 فاصلة 9
1: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عاد الجائحة

0: Good.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88
5: الكارثية

88.9 عدنية FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم بقى. أرحب بكم في حصاد الأربعة والعشرون ساعة، معكم عدنان الشيبانية. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. أشغال عدن يقر إجراءات عاجلة لضبط المخالفات والخد من البناء العشوائية. الحكومة تدشن المؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة بين السلطات وتوسيع صلاحيات المحليات. الخنبشي يرعى 3 اتفاقيات لدعم التعليم والصحة وتأهيل الكوادر النفطية بحضرموت. إغلاق 3 صيدليات مخالفة بالمعلة ضمن حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية. إعادة تشغيل مسرح الطفل وتأسيس أول فرقة موسيقية نسائية في عدن. وأخيرا جلسة نسوية بالمكلا تسلط الضوء على مخاطر انتشار السلاح وأهمية حماية المدنيين. وإلى التفاصيل. أقر مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن إجراءات عاجلة لمواجهة البناء العشوائية تضمنت إزالة المخلفات وتحزين مناطق الاستحداث في بئر أحمد وبئر فضل والحرم الجامعي والأسواق، ومنع البناء في الأراضي الزراعية واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين مع تسريع إصدار التراخيص القانونية وتعزيز التنسيق مع وحدة حماية أراضي الدولة. افتتح رئيس الوزراء الدكتور شيع زداني في عدن المؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، وناقش المؤتمر توسيع اللامركزية وتنظيم الصلاحيات والموارد وتحسين الخدمات العامة وصولا إلى مخرجات عمليات تدعم كفاءة الأداء الحكومي وتمكين السلطات المحلية. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت أحمد سالم الخنبشي بمدينة المكلا توقيع 3 اتفاقيات لدعم التنمية البشرية بحضرموت تشمل تأهيل 60 خريجا من التخصصات النفطية ودعم المنشآت الصحية بالوقود والمعدات وتدريب 30 قابلة تقنية لتعزيز خدمات الأمومة والصحة الإنجابية. أغلقت فرق الرقابة الصحية والتجارية في مديرية المعلا 3 صيدليات مخالفة خلال حملة لمتابعة الالتزام بأسعار الأدوية واللوائح للعمل الصيدلانية، مع التأكيد على استمرار الحملات لحماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار. في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الثقافية وتنمية المواهب الشابة في عدن، نفذت عدد من الجهات الثقافية عددا من المشاريع الفنية أبرزها إعادة تشغيل مسرح الطفل والعرائس بعد سنوات من التوقف، بالتزامن مع الإعداد لتأسيس أول فرقة موسيقية نسائية تضم مجموعة من الفتيات المتدربات على العزف الموسيقي. وأكد القائمون على هذه المبادرات أن المشاريع الثقافية تمثل إضافة نوعية للمشهد الفني في المدينة. وختاما، نظمت مؤسسة السلام وبناء بالمكلا جلسة توعوية نسوية ناقشت مخاطر انتشار السلاح وتأثيره على أمن المجتمع وسلامة المدنيين، مع التركيز على حوادث الرصاص الراجع وأهمية تعزيز الوعي المجتمعي وثقافة السلام. كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيه. أشغال عدن يقر إجراءات عاجلة لضبط المخالفات والحد من البناء العشوائي. الحكومة تدشن المؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة بين السلطات وتوسيع صلاحيات المحليات. الخنبشي يرعى 3 اتفاقيات لدعم التعليم والصحة وتأهيل الكوادر النفطية بحضرموت. إغلاق 3 صيدليات مخالفة بالمعلة ضمن حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية. إعادة تشغيل مسرح الطفل وتأسيس أول فرقة موسيقية نسائية في عدن. وختاما، جلسة نسوية بالمكلا تسلط الضوء على مخاطر انتشار السلاح وأهمية حماية المدنيين. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 88.1 في عدن ولحج والضالع وأبيان، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفا في المكلا وسيون. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيماني، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: غرب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: قلبي لون جديد. لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: يب.
1: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
2: الأميرة ليزا حفيدة حفيدة الملكة ناريمان.
3: أهلا أهلا وسهلا بالأميرة ليزا، أهلا وسهلا بيك في قصرنا المتواضع قصر السلاملك.
4: أهلا يا أمير أحمد، القصر جميل والأجمل أنت يا أمير.
3: لا والله، دي معاكسة دي ولا إيه؟
4: أيوة معاكسة، حد يشوف القمر قدامه ويسكت؟
3: هو أنت نسيتي اللي قلتيه في قصر راس التين يا أميرة ليزا لما جينا علشان نطلب إيدك؟
4: ده كنتش بنات يا أمير أحمد.
3: يعني مفيش طلبات ولا شروط للجواز؟
4: مفيش يا أمير، أنت حياتي، أنت مستقبلي، وهعمل المستحيل عشان أساعدك يا أمير.
3: طب والقصر اللي أنت عايزاه في ألمانيا، والقصر اللي في فرنسا، والألماز واللؤلؤ والزمرد والحاجات الحلوة دي إيه؟
4: كلها شكليات يا أمير أحمد، أهم حاجة الحب، الحب وبس.
3: ماشي يا أميرة ليزا، الحب. يا رب ما حبكيش بجد.
4: ليه يا أمير أحمد؟ ده أنا الأميرة ليزا، زعماء وملوك ورؤساء أسرة محمد علي باشا كانوا بيتمنوا مني كلمة، نظرة واحدة بس
3: وابتسامة فلقة. انت قديمة قوي يا ليزا.
4: وانت جديد قوي قوي يا أحمد، انت الحب، الحب كله.
3: يا سلام على البشر، يا سلام على المصلحة.
5: يعني ايه يا شلبي؟ هو مش اتفاق يا اخي؟
6: اتفاق على ايه يا اخوي؟
5: مش قلنا البيت للولاد؟
6: هي ومش كمالة عادة؟
5: انت بتهزر يا شلبي، وانا ركن الحمارة صف تاني وممكن حد يسرقها؟
6: نعسيه متعلمي ومن حقها تختار اللي هي عايزاه.
5: طب مبني كمان متعلم وساقط ابتدائي وبعدين نعسه، هو في حد يتقدم لها؟
6: والموضوع يخصك فيها يا شحاتي، واحد يتقدم ليه ولا حتى يخطفه؟
5: يخطفها ماشي. ايه يخطفها؟
6: يخطفها لحصان ابيض فابيض.
5: وكمان هيخطف حصان ابيض فابيض. شلبي ما تكسرش بخاطر الواد ابن بدير، بدير بيحب نعسه وعايز يتجوزها، وانت عارف ان الجواز في مصر حاجه تانية، وبعدين ده عايز يتجوزها على سنه الله ورسوله.
6: وانا موافق بس بشرط.
5: ايه شرط؟
6: الارض اللي خدتها غدر يا شحاتي ترجعها لي من غير غدر.
5: لا الارض دي بتاعتي، وابويا كان قايل كده.
6: حق ربنا يا شحاتي، ما تعذبش ابوك في تربيته، الورث حسب الشرع.
5: ما يتعذب يا اخي، بدير يتجوز نعسه وافكر بقى في موضوع الارض ده.
6: ده انت قوي يا اخي، كمان تفكر.
5: بفكر اديك ربع الارض يا شلبي.
6: شحاتي روح الحق الحمار اللي انت راكنها صف تاني، زمانها اتسرقت.
5: اتسرقت من غير ما تقول لي؟

0: الو، ايوه يا نعسة، وحشتيني قوي.
1: وانت كمان يا احمد، وحشتيني قوي. يوه، احنا ما بقلناش غير يومين.
0: وده تسميه ايه بقى؟
1: اتعودت ان اشوفك يا احمد، انك تبقى في نفس المكان اللي انا موجودة فيه. انت في المنتزه واني في ميامي.
0: يا هبلة، ما احنا في مصر.
1: الله، يبقى تيجي تشوفني بقى واشوفك.
0: طب ما تيجي انت.
1: انت اتجننتي يا احمد؟ اطلع برا البلد عشان ابويا يطخني بالنار ليه يعني؟
0: سلامتك من النار. خلاص هجيلك انا.
1: بجد والله؟ امتى؟ امتى هتيجي؟
0: مش دلوقتي، انت ايه ما صدقتي؟
1: طب امتى؟ طه،
0: اشوف بس اللي بيحصل في قصر السلاملك وبعدين اجيلك على طول.
1: هو قصر السلاملك ده يا احمد كله سلالم؟
0: لا، خفة بجد، هموت من الضحك.
1: شفت يا احمد اللي حصل من بدير ابن عمي وابو شحاتي؟
0: ايه اللي حصل؟
1: بدير ابن عمي عايز يتجوزني، وابويا قال له يرجع الارض الاول.
0: انت مجنونه، ده انا اجيلك اطخ بدير وشحات عمك ده ذات نفسه، وابوك شلبي كمان.
1: لا لا لا لا، والنبي يا احمد بلاش ابويا، تخوهم هما بس.
2: يا هنيالك يا سعدك يا احمد يا زهدي.
3: ايه يا هينار، جايه تقولي لي هنا وسعاده وشايفاني متضايق؟
2: يا احمد يا احمد يا اخويا، دي عمرها ما حصلت ولا هتحصل. اربع اميرات جميلات وعندنا هنا في القصر؟ لا، وسيادتك بتختار ما بينهم واحده.
3: طب ايه رايك اتجوزهم هم الاربعه وابقى جعفر العمده؟
2: طب والله فكره حلوه، بس مين فيهم اللي هتختارها تنقل اللوحة معاك من اسكندرية لباريس وتتوج أميرة العالم؟
3: هو ده اللي هعرفه الأيام اللي جاية.
2: عدي يا أيام.
3: طب وسعي بقى يا هنار عشان الأيام تعدي وأنا عدي.
4: بلد أحمد، لآخر مرة أنبهك، معاملة الأميرات داخل قصر السلاملك لازم تكون بحساب، ما نضمنش يكون حد بيسجل لنا ولا بيصورنا.
3: ايه ده، هو احنا كمان متراقبين ولا ايه؟
4: من فضلك يا احمد، قوانين وقواعد الاسره العلويه تمشي

0: عليا 6 قطايط من سلالة محمد علي باشا.
1: هما 2 وبس. انت ما سمعتيش عن تنظيم الأسرة ولا ايه؟
0: تنظيم الأسرة للي معهوش فلوس يا أمير أحمد.
1: لا يا أميرة عين الحياة، حضرتك فاهمة غلط. تنظيم الأسرة ده لكل الناس، غني وفقير.
0: ليه أمير أحمد؟
1: علشان التربية مش سهلة، عايزين أجيال مثقفة ووعية ومتمسكين بدينهم وبقيم وعادات وتقاليد مصر الجميلة. هتعرفي تربي ولا أنت أصلا مش متربية؟
0: نعم.
1: قصدي في موارد للدولة وفي حياة لازم نعيشها صح.
0: اللي تشوفه أمير أحمد، المهم أكون معاك نعيش الحياة في سعادة.
1: ماشي يا عين، لو بس ما كنتيش جميلة.
0: كنت عملت إيه؟
1: كنت اتجوزتك.
0: مع إني مش فاهمة، بس مش مهم، المهم إنك تعرف إني أجمل أميرة موجودة هنا فأسركم قصر السلام لك.
1: والله يا عين كلكوا حلوين، كلكوا طعمين، محتار أختار مين.
0: أنا تختارني، أنا عين الحياة. حياتك أمير أحمد.

0: الأميرة عين الحياة، حفيدة زينب هانم فهمي.
1: بذمتك يا وصفتي العزيزة، مش أنا أجمل واحدة هنا؟
0: مولاتي عين الحياة، ده كفاية اسمك، اسم على مسمى، عين الحياة.
1: الأميرة ليزا ولا الأميرة فريدة ولا روفان حتى ييجوا جنبي إيه عشان ينفسوني في حب وجواز أمير أحمد زهدي؟
0: يعني الحياة والجمال والشياكة والأناقة ما يجوش جنبك حاجة طبعا يا أميرتي.
1: أمال أمير أحمد متمسك بيهم ليه؟
0: الأمير أحمد مش متمسك بأي حد، هو بس لسه مشوش ومش عارف يختار مين. وما تنسيش إنك أنت اللي رفضتيه في الأول.
1: أنا ما رفضتوش يا وصفتي العزيزة، أنا حطيت شروطي، أنا بحب الأولاد جدا وعايزة أولاد كتير.
0: يبقى كان لازم يكون عندك الكثير من الدهاء.
1: مش فاهمة.
0: توافقي على طلبات أحمد باشا زهدي وجدته شاهيناز هانم بهلوي، وبعد كده تعملي اللي انت عايزاه.
1: أعمل اللي أنا عايزاه؟
2: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: قلبي حق.
1: مروان في الوسط لمحمد، محمد على الجهة اليمنى ناحية هاني، محمد هاني راقب كورته من أمام كاستاين، ارجع يا محمد ارجع يا هاني، الكرة توصل لجيريمي دوكو لعبها في الوسط مع أونانا، يرجع للخلف نغوي مني يضغط عليه إمام عاشور، مرة ثانية نغوي باندون ميتشيل، تبقى الكرة يا عناصر المنتخب البلجيكي، نغوي هذا نغوي واحد ولد صغير يلعب فقط مباراته الخامسة مع منتخب بلجيكا مدافع نادي ليل، ونانا ونغوي احتاروا اللاعبين البلجيكيين لم يقدروا على إيصال الكرة لدوكاتيرال حتى إيصالها إلى دي بروين لم تصل، تسترجع من هنالك على جهتي اليسرى من قبل تروسار، هيل الكرة على الجهة اليسرى تومي تيموتي كاستاين، كرته لم تمر، التغطية من محمد هاني يخرج الكرة في التماس لصالح المنتخب البلجيكي، تلعب بينية كاستاين يبحث عن تيليمانس في خطا، الحكم قال لا، محمد صلاح استلم الكرة يحاول يمر، ما زال محمد من أمام تروسار، استرجعها تروسار يمر من الأول ثم الثاني، يدخل تروسار يلعبها من هنا لدي بروين، دي بروين ما زال عنده كرة الآن، دي بروين هذه الكرة خطيرة، أوه يا إمام رائع، إمام عاشور رائع في التغطية هنا، رجع وخرج الكرة مباشرة في التماس لعناصر المنتخب البلجيكي لصالحي نغوي من عند موني، توصل من هنالك لميتشيل على الجهة اليسرى من هنالك كاستاين يبحث عن دوكو، استلمها جيريمي لازق فيه من هنالك محمد هاني وجيريمي دوكو، يرجع مصطفى زيكو في التغطية ما زالت عند كاستاين، رجعت للخلف لميتشيل من هنا لنغوي، واقفين مليح لاعبين المصريين لحد الآن كذلك، نغوي ما زال حاول يخرج يلعبها في الوسط من هنالك لتيليمانس، تيليمانس لدوكو، دوكو يحاول يمر من أمام محمد هاني معاه، دوكو ما زال دوكو حاول يمر من أمام محمد هاني، غلقوا عليه خلاص، الآن من هنالك على الجهة اليمنى تسترجع من تيليمانس العرضية منه، تيليمانس بالرأس، يا مروان هيا إمام عاشور، هيا إمام عاشور لا تلعب بالنار في منطقة مثل هذه، كي يعطيك الحكم خطأ كان ممكن ما يعطيك خطأ، هنا استلام من إمام عاشور، أوكي لا يا إمام لعبت بالنار، نقترب من الدقيقة 30 ما زال التفوق لمصر 1-0 أمام بلجيكا،

0: كرة بعيدة من هنالك من ياسر إبراهيم، تسترجع في وسط ميتشيل، من هنا موجود نغوي، ميتشيل لعبها الجهة اليسرى لدوكو، دوكو وهاني، هاني بقوة دخل وخرجها تماس، ترجع للخلف لكيفن دي بروين، ميتشيل دي بروين مرة ثانية، ديكو تيلار طلبها، دي بروين لتيليمانس، تيليمانس يلعبها من هنا لتروسار، التغطية من إمام عاشور، يطلع إمام عاشور على الجهة اليسرى، راح من هنالك اللاعب مرموش، إمام يراوغ، هيلا منه، راح عمر، راح عمر، ارمي عليك، ارمي عليك يا إمام، التغطية الدفاعية من تيليمانس وتروح كماس لعناصر المنتخب المصري.
1: ميسي على الحبايب
2: 88.9
0: حتى يقوم بدوره الدفاعي مع احمد فتوح، ومن هنالك مصطفى زيكو ايضا يقوم بدوره الدفاعي مقارنه بعمر مرموش ومحمد صلاح، زيكو وكذلك امام عاشور يقومان بالواجب الدفاعي اكثر من الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح. كرة في الخلف بروندل ميتشيل، نغوي من هنا، 30 دقيقة لعب، ما زالت 1-0 لمصر منذ الدقيقة 20 من إمضاء إمام عاشور. موني كرة في الرجل، دوكي تيلار، التغطية بروعة من هنالك من حمدي فتحي، يخرج الكرة في التماس من أمام شارلي دوكي تيلار. تيليمانس، تيليمانس كرة مرفوعة، قائم الأول، تغطية دفاعية، حذاري، من هنالك مصطفى زيكو يرسل كرة بعيدة للأمام، كاستاين بالرأس، دي بروين، أونانا، كاستاين، دوكو، جيريمي، دوكو يحاول مر، دوكو مازال، دوكو، دوكو بزوج لاعبين أمامه، يرجع للخلف، التوزيعة خطيرة خطيرة، أوه مرت سلامات هذه الكرة من تيليمانس بالرأس، الكرة خرجت. راحت سلامات الكرة هذه. دخلنا 4-0 لمصر أمام بلجيكا، سلامتك يا حمدي. مصطفى شوبير يسر كرة بعيدة، 30 دقيقة ولا فرصة للمنتخب البلجيكي صراحة، ولا فرصة. استرجعت الكرة من تروسار، من هنا تروسار يغير تماما على الجهة اليسرى، من هنالك محاولة الخروج من ميتشيل، قريب منه تيليمانس، ميتشيل يدخل يلعب من هنالك لدي بروين، دي بروين في اتجاه دوكو من أمام محمد هاني، دوكو يرجع مصطفى، أوه تغطية رائعة من ياسر إبراهيم، عفوا من اللاعب مروان عطية، يخرج الكرة في التماس. أونانا في الخلف، واقفين مليح اللاعبين المصريين لحد الآن. أونانا يرجع لنغوي، نغوي ميتشيل، تروسار، واقفين كثير لعب على الجهة اليسرى من هنالك عناصر المنتخب البلجيكي. تسترجع مرة ثانية دي بروين، والتدخل رائع من حمدي فتحي ثم محمد صلاح وكذلك عمر مرموش، روح يا محمد، روح يا محمد. التغطية الدفاعية من نغوي، لعبها مع حارسو، جيبو كورتوا، كورتوا، صلاح يضغط، يرسل كرة بعيدة للأمام بالرأس، مصرية بروعة تلعب لأحمد فتوح، من هنا أحمد فتوح يلعبها لمحمد، محمد راح إمام عاشور يراقب كورتو، يلعبها من هنالك بسرعة يا محمد على الجهة اليمنى، من هنالك توصل لمروان عطية، يلعبها على الجهة اليمنى من هنالك لزيكو، زيكو أول جول، أول جول، أول جول، أول جول، أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي مصطفى يا زيكو، كاد يأتي الجول الثاني، يا سلام، فرصة ثانية، الأولى كانت في الشباك والثانية صدها تيبو كورتوا على يمينه دائما بيمنى أخرجها، وإلا كانت كرة داخلة في مرمى الحارس تيبو كورتوا. اليوم ستسجل يا زيكو، اليوم ستسجل يا مصطفى زيكو، لعبت مبارتين سجلت هدفين أمام روسيا والبرازيل، مباراتك الثالث. آي آي آي يا إمام، آي يا إمام، ديكو اختطفها رب، ديكو خطيرة الكرة، محاولة المرور، جيريمي دوكو، يا احمد يا فتوح، بطاقة صفراء.

جيريمي دوكو نراقبوه، قلنا جيريمي دوكو نمنعوه من المرور، ما قلنا نعقلوه بهكذا الشكل ونتلقاو بطاقة صفراء. لما تلقى بطاقة صفراء وانت مدافع راح تلعب من قوس. هنا كانت التغطية من مروان عطية مليحة الأولى، ثم فتوح هنا الحركة عقبك على الحركة يا أحمد يا فتوح، ونال البطاقة الصفراء بعد مروان عطية. جاء الدور على أحمد فتوح في الجهة المقابلة، بطاقة صفراء واحدة لتيموتي كاستاين. كرة بلجيكية، نغوي من هنا، مني توما مني لكلي ميتشيلي، يغير تماما على الجهة اليسرى، من هنالك لتروسار، وينو دوكو تروسار من أمام محمد هاني، لم يمر رايح محمد هاني، والتماس للمصريين. ما تخيبني يا مصطفى زيبو، قلت عليك تسجل اليوم. خمسة وثلاثين دقيقة لعب، 1-0 لمصر أمام بلجيكا. كرة بعيدة، البحث عن عمر مرموش في حصار عمر مرموش، لم يتمكن، استرجعت في الوسط، تلعب محمد صلاح، وكذلك هاي لعبة خطيرة من هنا، إمام عاشور ومحمد إمام. أي يا يا يا يا يا يا يا يا تريث شوية يا محمد، استرجعت من هنا في وسط الميدان لعناصر المنتخب البلجيكي، تلعب من هنا لكلف اتجاه كاستاين، كاستاين والكرة البعيدة من هنا لدوكي تيلار، تغطية أخرى دفاعية، استرجعت من زيكو، يلعب مع هاني، هاني مرة ثانية لمصطفى، كرة في التماس للمنتخب المصري. يلعب مباراة كبيرة مصطفى زيكو اليوم، دور الدفاع قائم به، والدور الهجومي مزعج ومقلق بالنسبة لدفاع المنتخب البلجيكي، الناس ينتظروا في صلاح وفي مرموش يخرج لهم مصطفى زيكو. تلعب الكرة من هنا، حمدي فتحي على الجهة اليسرى، موجود أحمد فتوح، حمدي ياخذ كامل وقته، يرجع لحارسه مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، مصطفى في الوسط، الكرة مروان عطية، ياسر إبراهيم مرة ثانية، حذاري حذاري يا مصطفى يا مصطفى، كرة بعيدة من هنالك على الجهة اليمنى لمحمد هاني، راح التماس للبلجيكيين. دخلنا العشر دقائق الأخيرة الآن من عمر الشوط الأول، 1-0 نعم 1-0 لمصر على بلجيكا. تيليمانس في وسط الميدان، يوري من هنا على الجهة اليمنى، يطلبها موني، تيليمانس، توما موني، موني قدروش يلعبوا كرات في العمق، يلعبوا فقط على الجهتين، كي قوتهم في الجهتين في وجود تروسار وجيريمي دوكو، لكن غلقين مليح واقفين مليح لاعبين المصريين في وسط الميدان. كرة تلعب لنغوي من هنا، نغوي يتقدم يلعبها في العمق، تيليمانس ضاعت منه الكرة، استرجعت من دوكو، لعبها من هنا ناحية موني، الحكم يقول خطأ لدفاع المنتخب المصري، تدخل كان على حمدي فتحي. يا تيليمانس، ومع ذلك الحكم تأخر في الإعلان عن الخطأ. هاي كرة الإمام، استلام موجه بشكل رائع جدا، وضربها باليمنى على يمين الحارس تيبو كورتوا، كرة بعيدة للأمام، كورتوا بيسراه، يسلها بعيدة مرة ثانية، التغطية الدفاعية من هنا من حمدي فتحي وكذلك أحمد فتوح، راح التماس للبلجيكيين، دوكو تحول للجهة اليمنى لأنه لم يجد السبيل ولا الطريق من هنالك على الجهة اليسرى من الخط الأمامي، تروسار تحول من هنالك، ميتشيلي كرة في الرجل، يوري تيليمانس، تيليمانس يلعبها في هذا، مازال يقاوم، ضاعت منه، العب يا محمد، العب يا محمد، وصلت من هنالك الكرة تروسار، هاي صعبة لتروسار، تروسار حاول يمر، تروسار تروسار ماتت ماتت، ونانا ونانا، مازال خطورة لدي بروين، لا لا دوكو خطيرة، الدفاع يدخل ويخرجها، ما زالت الخطورة لنغوي، نغوي مضطر يرجع، رجعوا اللاعبين المصريين كلهم، تلعب من هنا لتوما ميني، توما ميني دوكو دوكو، إمام عاشور قريب، دوكو وإمام، دوكو إمام عاشور وكذلك أحمد فتوح، يرجع لنغوي، ونانا نزلتوا كتير تحت، ترجع لنغوي مرة ثانية، يلعبها من هنا لتوما ميني، وصلاته ميني، ميني وإمام، ميني والتوزيعة هيدا في القائمة الثانية من هنالك بالرأس، التغطية الدفاعية، دفاع من هنالك محمد صلاح لم يقدر التغطية الدفاعية، لو نهربوا لهم في هجمة معاكسة، لو نهربوا

المنافسة. الحكم يقول يلعب كرة مصرية عمي يا يا يا يا يا رجع وصف الخطأ لصالح تروسار. لما ينسوا انفسهم اللاعبين البلجيكيين ويضغطون ويبقوا ساكنين في منطقة عناصر المنتخب المصري، هنا الاعتماد على هربة واحدة من عمر مرموش أو محمد صلاح تكون كافية للمصري لإضافة هدف ثاني. بلجيكا منذ سنة 86 لم تخسر مباراتها الافتتاحية في نهائيات كأس العالم، منذ خسروا أمام المكسيك، بعدها حققوا 5 انتصارات وتعادلين في مبارياتهم الأولى. كرة من هنا بالرأس، أحمد فتوح خرجها، وصلت لإمام عاشور، لعبها مع مروان عطية، مروان وإمام، أعطيوا له الكرة لإمام ولا تخافوا إمام. أوه خطأ لصالح. على فكرة أنا تكلمت على مصطفى زيكو يسجل، ولكن لو يسجل محمد صلاح هدف اليوم ستكون أجمل هدية يهديها لنفسه، لأن اليوم عيد ميلاده 34 محمد صلاح في مواجهة منتخب بلجيكا، وسابع لاعب في التاريخ في تاريخ كأس العالم يقود منتخب بلاده في عيد ميلاده. في 2006 من راول غونزاليس. اوه تيبو كوتوا كان يضيع من محمد صلاح، وصلت لتوماميوني، هاي صعبه من هنالك تسترجع من انغوي. طلعنا كثير كره بلجيكيه، ارجع شويه يا محمد، كره لانغوي، من هنالك لدي بروين، دي بروين يطلبها ديكوتيرار، دي بروين لديكوتيرار على الجهه اليسرى، وتروسار، تروسار والتغطيه من محمد هاني، محمد هاني في التغطيه من امام ليندرو، ضربه مرمى رائعه يا محمد، رائعه يا محمد، يتمكن من التفوق والفوز بدر ركلة مرمى لصالح الحارس مصطفى شوبير. كرة بعيدة الأمام لعمر مرموش، لم يقدر أونانا، تيريمانس، نغوي في الخلف، من هنالك ميتشيل على جهة اليسرى، حاول يتقدم الآن، قريب منه تيموتي كاستاين، ميتشيل يرجع لأونانا، أنشط لاعبي فريق المنتخب البلجيكي في وسط الميدان، يرجع لنغوي مرة ثانية في الخلف، نغوي تحاول تروسار من هنا، ورجع جيريمي دوكو من هنالك على الجهة اليسرى، لا فلح من الجهة اليمنى ولا فلح في الجهة اليسرى، لا قدر يمر في الجهة اليسرى ولا قدر يمر في الجهة اليمنى، كرة من هنالك تلعب في اتجاه المدافع كاستاين، يرجع لأونانا، أونانا مع نغوي مع دوكو، دوكو دوكو من الوسط الآن يبحث عن المرور من الوسط، توصل من هنا لمنيا على الجهة اليمنى، مني في ضاعت الكرة، استرجعت مصرية، والهربة من عمر مرموش، صلاح راح صلاح ومصطفى زيكو، صلاح ياخذ الكرة ومصطفى زيكو، بقى 3 دقائق يتريت صلاح، رجعوا اللاعبين البلجيكيين ويتريت محمد، ويرجع للخلف لمحمد هاني مرة ثانية، نمسكوا المباراة الكرة، نحتفظوا بالكرة، نفسوا شوية، نخليوا اللاعبين يلتقطوا أنفسهم، بهكذا كرة حمدي فتحي وياسر إبراهيم، أي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا، دعت الكرة وراحت من مروان عطية، خرجت في التماس للبلجيكيين، نغوي دي بروين، الموجود دي بروين الفاتر بأنه خرج، دي بروين لنغوي لأنه لم يلمس الكرة كما عودنا مع منتخب بلجيكا. نغوي مرة ثانية مع بلندن ميتشيل، يتقدم ميتشيل، يلعب ناحية تروسار، تروسار يغير من هنا دي بروين، دي بروين، دي بروين، وضربت في زميله، استرجعت من هنا عن طريق إمام عاشور، هايل من إمام، هايل من إمام، إمام يبحث عن مرموش، رائعة من إمام عاشور، دي بروين يا إمام، ارجع يا إمام، دي بروين، دي بروين من هنا على الجيرمنا لدوكو، دوكو يحاول يمر، دوكو ما زال زوج لاعبين أمامه، التدخل من إمام عاشور، الحكم يقول العب، بلعب يا إمام، إمام عاشور يرجع من موني عبالي أونانا، أونانا، أونانا في خطأ ضده، في طرح خطأ لصالحه، يصفر حكم المباراة البرازيلي كان مقارب من اللقطة، موني، ميتشيل، غوي، تيريمانس على الجهة اليسرى من هنالك، توصل لديكي تيرار، ديكي تيرار من أمامه محمد هاني، ديكي تيرار ما زال يلعبها مليحة في الوسط مع دي بروين وتروسار، تروسار كرته بعيدة وسهلة، هايل يا مصطفى، هايل يا مصطفى شوبير في هذه اللعبة، يلعبها بسرعة مصطفى من هنالك في اتجاه محمد صلاح، محمد في حاجة لمساندة، يغطي كرته، محمد ونغوي معاه، محمد ونغوي معاه، محمد محمد محمد، خروج هائل بالكرة من هنالك، ترجع لمحمد والتغطية الدفاعية من أمام محمد هاني، ترجعت مصرية، عمر مرموش يلعبها من هنا،

إمام عاشور على الجهة اليسرى يا رب إمام إمام يدخل يا إمام روح يا إمام إمام يوصل إمام يتريت ما زال عنده كرة الآن مصطفى زيكو من هنالك تلعب على الجهة اليسرى مع اللاعب مروان عطية مروان لأحمد فتوح أحمد فتوح لمروان مروان لإمام إمام لمروان ما زال عنده كرة الآن مروان وإمام كرته لم تمر وتسترجع من هنالك مرة ثانية مصرية مع أحمد فتوح أحمد فتوح يلعبها في الرجل محمد صلاح لعمر مرموش عمر يرجع للخلف لمروان عطية من هنالك على الجهة اليمنى الكرة لمحمد هاني محمد هاني كرته قصيرة وبالراس ما زالت الخطورة لعمر مرموش ترجعت مصرية مرة ثانية والحكم يرجع ويصفر خطأ ضد عمر مرموش لعناصر المنتخب البلجيكي الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول 1-0 لمنتخب مصر أمام بلجيكا شوط أول بطولي نعم بطولي لأن الروح اللي موجود عند اللاعبين المصريين وبعدين أدائهم التكتيكي عندما يضيعوا الكرة في منتهى الروعة وخيار اللعب بإمام عاشور من هنا على الجهة اليسرى للقيام بدوره الدفاعي رفقة أحمد فتوح كان موفق وشوف كيف طلب الكرة طلبها في العمق على خط 18 وسجل هدف أول لمصر في الدقيقة 20 من عام الشوط الأول 4 دقائق من الوقت بدل الضايع يحتسبهم حكم المباراة استرجعت مصرية من هنالك مصطفى زيكو هرب ما زال عنده كرة الآن مصطفى زيكو ياخذ الكرة زوج لاعبين 3 أمامه ضيعتها يا مصطفى تسترجع بلجيكية من هنالك على الجهة اليسرى للبحث عن تيليمانس وتروسار تسترجع من محمد هاني محمد هاني يرسل كرة بعيدة راحت لمحمد صلاح ضاعت منه هنا نسترجعها لعبها من هنالك مع تروسار مر من الأول يحاول من الثاني تروسار ما زال والتغطية دفاعية رائعة جدا من قبل اللاعب لاشين لاشيم الكرة تروح في التمس لعناصر المنتخب البلجيكي كاستاين في تنفيذ التماس للمنتخب البلجيكي حذري حذري حذري حذري حذري هذه تقريبا ثاني أخطر فرصة للمنتخب البلجيكي حط الكرة لدوكو دوكو ضربها عالية بعيدة تماما اصطاد بها الحمام عالية بعيدة تماما هذه الكرة من جيريمي دوكو سجل 7 أهداف مع منتخب بلاده في 43 مباراة دولية كرة لتيبو كورتوا في الخلف والله مصطفى شبير مرتاح اوكي تيبو كورتوا مرتاح ولو انه تلقى هدف ولكن مصطفى شبير ايضا مرتاح لحد الان في الشوط الاول امام عاشور من هنا على الجهة اليسرى امام يستند على مرموش راح امام عمر ضيعها استرجعت من هنا من جريمي دوكو ركز شوية يا عمر ركز شوية يا عمر ترجع لأونانا في الخلف لنقوي نقوي لأونانا أونانا من هنالك لميتشيل ميتشيل يدخل كاستاين يوصل ميتشيل يلعب لتروسار على الجهة اليسرى تروسار يبحث عن الكرة في الرجل يرجع مرة ثانية لميتشيل أونانا ميتشيل موني ديكيتيلار ديبرين يستند على موني تغطية دفاعية رائعة من حمدي من أحمد فتوح وحمدي فتحي أحمد فتوح الحكم يوقف اللعب ويشير إلى خطأ بعد مرور دقيقتين وشوية من عمر الوقت بدل الضائع من هذا الشوط الأول مصر متقدمة على بلجيكا 1-0 بفضل إمام عاشور منذ الدقيقة 20 والله خلصوا الأوراق بالنسبة لرودي غارسيا رجل في الجهة المقابلة لا ورقة ولا قلم خلعنا بالأوراق والأقلام في نهاية المطاف فريق خاسر 1-0 في الشوط الأول كرة بعيدة من مصطفى شوبير البحث عن عمر مرموش تغطية دفاعية من هنالك ينقوي عمر راح من هنالك زيكو راح زيكو عمر لولو عمر يفعلها ويسجل الهدف الثاني خطأ من نقوي استفاد منه عمر دخل هاي الكرة أخرى مرة ثانية وركنية أخرى للمنتخب المصري في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول لو يفعلها عناصر المنتخب المصري ويخرجوا ينهوا الشوط الأول بهدفين مقابل 0 بقات 30 ثانية على نهاية الوقت بدل الضايع مصر متقدمة 1-0 ركنية ثانية على التوالي في ظرف دقيقة واحدة هذه المرة إمام عاشور يبحث عن واحد من الرؤوس سعد حمدي فتحي وسعد ياسر ابراهيم تلعب الكرة بينية في الخلف المرة لعبت محمد صلاح والتوزيع القائمة الأول بالراس تغطية دفاعية مازال وتسديده

محمد هاني، والكرة تروح من هنالك ركنية أخرى لعناصر المنتخب المصري في الثواني الأخيرة لصالح ياسر إبراهيم. خلينا نلعب الركنية. حكم المباراة يسرع بعدها راح يصفر نهاية الشوط الأول. هلعب يا محمد، دجري يا محمد، نفذ الركنية، عسى وإلا يكون الهدف الثاني للمنتخب المصري. محمد صلاح في الركنية الثالثة في ضربة كيكتين، كرة لمحمد صلاح، وينو زيكو. كاد يأتي الجول الثاني وانتهى الشوط الأول 1-0 لمصر أمام بلجيكا، واحد سجله إمام عاشور على تيبو كورتوا. عاد والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بإذن الله بعد الحضر.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
3: لكل عشاق الرياضة.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: الأوقات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافي.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

الساعات والثواني والدقائق بالثواني. لا سنحسب الدقائق بالساعات والثواني بالدقائق لأنها تكون طويلة على المصريين. في الخلف الكرة من هنالك حمدي فتحي، ألعب يا حمدي، لا يا حمدي، يرجع للخلف ياسر إبراهيم، كرة بعيدة من مصطفى شوبير للأمام، تغطية دفاعية بلجيكية راحت من هنا لتروسار، يلحق عليها قبل ما تخرج ويلحق عليه من هنا محمد هاني ويخرجها في التماس. الظهيران محمد هاني وأحمد فتوح يؤديان مباراة كبيرة اليوم، طبعا على غرار كل اللاعبين لأن مأموريتهما صعبة أمام تروسار وجيريمي دوكو. تروسار جيريمي دوكو حاول في الجهة اليسرى لم يقدر، راح للجهة اليمنى لقاها مغلقة، حاول يدخل من الوسط وجد المنافذ كلها مسدودة، والكرة وصلت من هنالك على الجهة اليسرى لصالح إمام عاشور. راح إمام إمام إمام إمام إمام بيني الكرة صعبة من هنالك هيلة من صلاح خطيرة، أي أي أي خطيرة، بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا با با با با با با كاد يأتي الهدف الثاني من هنالك بين محمد. من هذا السم إمام عاشور من هنالك على الجهة اليسرى.

يلعب في العمق، مصطفى زيكو على الجهة اليمنى يلحق على الكرة، ما زال مصطفى خرجت راحت على مصطفى زيكو، راح التماس للمدافع براندون ميتشيل. يا شوف اللعبة، شوف الكرة هنا، إمام بروعة لعبها في العمق لمروان عطية، مررها وصلت لمصطفى، ثم ثم مرموش، ثم مصطفى، ثم مرموش، ثم الدفاع البلجيكي خرج هذه الكرة في التماس. حكم ماذا قال؟ مروان عطية ما تنسى بأنه مروان عطية ما تنسى بأنه عندك بطاقة صفراء. مني على الجهة اليمنى يرجع للخلف مضطر مباشرة لحارس تيبو كورتوا، تيبو مع نغوي، نغوي يبحث عن كرات في الرجل، يلعب مليح الكرة نغوي، ما يرمي كرات، يلعبها ويوصلها لزملائه في الأرض. كرة تلعب لميتشيل من هنا على الجهة اليسرى، ميتشيل قريب منه، أونانا من أمام محمد صلاح، وكذلك عمر مرموش، وصلت لنغوي من هنالك على الجهة اليمنى لصالح عناصر المنتخب البلجيكي، يصعد نغوي في محاولة لإحداث الكثافة العددية والتفوق العددي، وصلت لتوما موني أونانا دوكو مر من الأول والثاني، والحكم رجع وصفر خطأ، مخطئ عليه يا عمر، ولكن من دون بطاقة صفر. حاول تمسك، حاول تدفع، حاول تشد، اوكي هذه عادية جدا. كيفن دي بروين في المخالفة لعناصر المنتخب البلجيكي، من هنا على الجهة اليسرى كاستان، تروسار يدخل تغطية من عمر مرموش، مازال تروسار زوج لاعبين، صاروا ثلاثة، تروسار مازال غطى كورتو، خرج له هاني، يلعب من هنا في اتجاه محمد صلاح، وصلت لجيريمي، هاي صعبة، دوكو على الجهة اليسرى، دوكو البحث عن محمد صلاح، استلمها من هنالك دي بروين، يبحث عن المرور، صلاح استلم، يا صلاح، إمام عاشور من هنالك على الجهة اليسرى، إمام مرموش، كرة في العمق محمد، بعيدة يا إمام، والتغطية من تيبو كورتوا يخرج هذه الكرة بعيدة تماما من هنالك، تغطية دفاعية من أحمد فتوح، وصلت لتيري مانس، الحكم صفر له خطأ، خلي الكرة يا أحمد، يا حمدي يا فتحي، تلعب من تيري مانس. من هنالك نغوي قريب منه، موني توصل لتيريمانس دوكو تمكن من الأول، دوكو وصلها من هنا على جيريس رالي تيموتي الكاستاين، دوكو لا ولا شيء يا مروان يا عطية، الحكم يحتسب خطأ لجيريمي، دوكو هنا في اللعبة، كاستاين وصلها لدوكو، دوكو استلم، حاول مرة هنا، صح خطأ كاز عليها، ضربها له مروان عطية، والحكم يصفر خطأ. أنا سدد لدي بروين، ولا سدد مش انت، أو يطلب منه يقول له نلعب في وسطهم، في وسط المدافعين، يعني خليني من الجهتين اليمنى واليسرى، لأنني لم أجد السبيل ولا الطريق، غرقين عليا، فخليني نلعب هنا، نحصل على أخطاء ممكن ندخلهم من العمق، راح نشوف بعد شوية إذا كان المدرب رودي غارسيا يوافق له لجيريمي دوكو يخليه يلعب كمهاجم حر يسرح ويمرح في خلف المهاجم. هذا يا مصطفى شبير، كيفن دي بروين تركيز كبير، دي بروين يستعد لتنفيذ مخالفة، دقيقة الثامنة، جدار شوية بعيد، لازم له أكثر، طوالي يروح على الجهة اليمنى، لا مش محتاج انك تنام، يعني لا مش محتاج دي بروين، قال لا مصطفى شبير.

هل مسكها ضرب الكرة وضربت في القائم ينقذ مصر من كرة جول من كيفن دي بروين. ولا القائم هو اللي صدها. ويا سلام يا سلام على دي بروين، كرة ساقطة ضربت في القائم الأيمن لمصطفى شوبير ومرت سلامات وضاعت فرصة التعديل للمنتخب المثل المنتخب البلجيكي. ما زالت النتيجة 1-0. المنتخب المصري من الوسط انطلق عمر، مرموش من هنا زكي، وصلت من هنالك ناحية صلاح، محمد يرجع لي لمصطفى زكي، ركض زكي مصطفى زيكو معدل، مصطفى زيكو في الاستلام، العودة الموفقة من هنالك. شوف الهجمة المعاكسة السريعة هنا بفضل هذا الثلاثي، عمر مرموش لمحمد صلاح، محمد لمصطفى زيكو في القائمة الثانية، استلمها بصدره. اي العودة الموفقة هنا من قبل اللاعبين المصريين الذين يؤتمنون على الكرة، لما تعطيه الكرة قلما تضيع. من هنالك عمر مرموش على الجهة اليسرى يلحق على الكرة او مصطفى زيكو، مصطفى زيكو يلعبها في الوسط لمحمد صلاح لمرموش، هيدا منه عمر يدخل، عمر مرموش اولو رائعة من عمر، ما زالت الخطورة مصرية من هنالك، وصلت لصال عناصر المنتخب المصري، لعبت على الجهة اليسرى مع احمد فتوح، التوزيع رائع، الراسية بابا جول. اذا لا لا لا يا امام، كنت تدخل التاريخ ولن تخرج منه لو سجلت هدفا ثانيا. يا امام، يا عاشور، كرة اخرى وفرصة اخرى، ثاني في القائمة الثانية، شوف اللعبة هنا. اولو لو يا إمام محمد صلاح بالرأس وتيبو كورتوا باليمنى وإمام عاشور بيمنى، الكرة مرت سلامات وضاعت فرصة جول ثاني لعناصر المنتخب المصري. يا سلام عليك يا إمام، يا سلام يا عاشور. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 11 دقيقة لعب، ما زالت النتيجة 1-0. تغييران في التشكيلة البلجيكية الآن، خروج كاستاين، خروج اونانا، يلا احسب، وخروج اونانا قلب النابض لمنتخب دو كايبر، يدخل في الجهة اليسرى.

Glasgow Rangers. Maxime De Kuyper, لاعب نادي برايتون. كرة من هنالك على الجهة اليمنى لصالح عناصر المنتخب البلجيكي، محاولة إيصال الكرة لتومان موني، يتفوق عليه إمام عاشور بروعة، يرجع إمام للخلف يلعب مع مروان عطية، يرسل كرة بعيدة للأمام، تسترجع بين نغوي، عنده الكرة الآن نغوي نغوي نغوي مازال. إذا تطلعوا باش تسجلوا هدف ثاني مرحبا، إذا تطلعوا باش تنكشفوا لا. في الخلف الكرة ميتشيل، يرجع من الخلف لنغوي، نغوي لمني على الجهة اليمنى، مني وصلها من هنالك لدوك تيلار، والتغطية دفاعية كرة راح التماس. نقترب من نهاية الربع ساعة الأول من عمر الشوط الثاني، مباراة رائعة يلعبها عناصر المنتخب المصري. الاتحاد المصري ضمن شق منه موفق ان شاء الله. كرة في التماس لعناصر المنتخب المصري، من هنالك على الجهة اليسرى لأحمد فتوح، يؤدي في مباراته كما ينبغي مدافع الزمالك في مباراته الأربعين مع منتخب بلاده. كرة بعيدة، تغطية دفاعية بالرأس مرة ثانية، وصلت لتينيمانس، يلعب من هنا كرة صعبة عناصر المنتخب البلجيكي بواسطة اللاعب راس كعان.

كما ينبغي مدافع الزمالك في مباراة الأربعين مع منتخب بلاده. كرة بعيدة، تغطية دفاعية بالرأس مرة ثانية وصلت لتينيمانس، يلعب من هنا كرة صعبة عناصر المنتخب البلجيكي بوسطة اللاعب راسكان صعب من نجوي. هل كان فيه دفع أم مجرد احتكاك؟ حكم يقول مجرد احتكاك. ربع ساعة لعب مرت، نجوي من هنا يلعبها مع ميتشيل، نجوي مرة ثانية لعناصر المنتخب البلجيكي من هنالك على الجهة اليمنى. موني ديكتيلار، شفتوا كيف جيريمي دوكو تحول الى مهاجم حر؟ شوف صار الان في العمق، شوف خطيرة خطيرة، دي بروين دي دوكو دوكو دوكو، لا لا لا لا لا لا, لا ولا شيء يا جيريمي. نعطوك البطاقة الصفراء هنا يا جيريمي دوكو، نعطوك البطاقة الصفراء على محاولة التحايل على حكم المباراة من امام المدافع ياسر ابراهيم. هاو محاولة المرور هنا، لا لا لا لا ولا واحد يمسك الحكم، بعدين كان قريب لا مروان عطية ولا ياسر ابراهيم. شوف هنا، لا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا، والله تجيب كاميرات العالم كله. كرة من هنالك على الجهة اليمنى، البحث عن دوكيتيلار، تحول للجهة اليمنى، هاي كرة صعبة لصالح منتخب البلجيكي مرة ثانية. دوكيتيلار ويلحق عليه المدافع احمد فتوح، او يلحق عليه امام عاشور، الحكم يقول ركنية لعناصر المنتخب البلجيكي. ربع ساعة الاول مر سلامات على عناصر المنتخب المصري، 1-0 متفوقين لحد الان. خايف على العامل الجانب البدني، خايف على الجانب جهد المبذول لحد الآن كبير بعد سعالة. دي بروين في الركنية مرفوعة القائمة الأول بالرأس، تغطية دفاعية خرجت من هنا، أولولو مرت سلامات من تيليمانس على الطائر مثل ما جاءت من القائد، ضربها بيسرى على يمين مصطفى شوبير. صعبة يا مصطفى، صعبة يا مصطفى، يا مصطفى يا مصطفى، أولولو يوري تيليمانس. كرة من زيكو على جهته اليمنى، فات الكرة، العب يا زيكو، الحكم قال تماس للبلجيكيين. تروسار يلعب من هنالك لدوكيتيلار، وصلت لدوكو، حاول يمر دوكو من هنالك دوكيتيلار، يلعب بنية دي بروين يا مصطفى، دي بروين والشوبير يصدر هي الكرة. لازم نسجل هدف ثاني، لازم نسجل هدف ثاني حتى نطمئن شوي. تكتيرار تحول الجهة اليمنى وتقو في العمق، هنا كيفن دي بروين ضرب الكرة، كانت سهلة بين أحضان مصطفى شوبير. بلجيكية الكرة في الخطأ لصالح ميتشيل المدافع، من هنالك دوكيتيلار يخرج له احمد فتوح، دوكيتيلار بيسرى يحاول يمر، يلعب من هنالك لدي بروين، الكره صعبه للمنتخب البلجيكي، البينيه تلعب في العمق لجيريمي دوكو، يحاول يدخل دوكو محاصر زوج لاعبين والكره ركنيه مره ثانيه. اصرار وعزيمه كبيره عند اللاعبين المصريين في مباراه اليوم، كيف لا، وهم يدافعون بشراسه عن الوان بلدهم، وهم يبحثون عن اول انتصار لهم في نهائيات كاس العالم. كره من جيريمي دوكو من هنالك يرجع لدي بروين، دي بروين دي بروين دي بروين، يلا يا مصطفى، يستلمها شوبير بروعه هنا بسرعه، شوبير بسرعه، شوبير شوبير يلعب كره بعيده، راحت لي عمر مرموش، الحكم صفر خطا لمصطفى شوبير ولعناصر المنتخب المصري. حاول يرسل كره بعيده تماما لعمر مرموش. سلامتك مصطفى، سلامتك مصطفى، خلي زملائك يتنفسوا شوي. الحارس لما يسقط على أرضية الميدان ويدخل الإسعاف وتدخل يدخل المستشفى كله إلى أرضية الميدان، ما راح يطلب منك أنك تغادر أرضية الميدان. كرة من هنالك لحمدي فتحي، ياسر إبراهيم، ياسر وحمدي، ما زال ياسر، يرجع لحمدي، كل ما تمر دقيقة
دقيقة كل ما يكسبوا ثقة عناصر المنتخب المصري. من هنالك ممتازة الكرة من إمام عاشور، الكرة البينية من هنالك راح عمر مرموش، مصطفى يلحق، عمر والجول، عمر والجول، عمر والجول، عمر والجول، عمر والجول، عمر والجول، عمر والجول.

سلام عمر مرموش كان يفعلها ويسجل الجول الثاني. هاي الكرة من محمد صلاح صار ممرر بارع وماهر، استلمها عمر مرموش وانتظر من أمام جوي، دخل من هنالك إمام عاشور، عمر مرموش ضربها ضربة في الدفاع وكادت وباغت الحارس. لو لو يا عمر لو لو، وكأن عمر مرموش يريد أن يقول لتيبو كورتوا سجل عليك إمام عاشور أنا أيضا أسجل، ضربها تسديد على الجهة اليمنى أنا كذلك أسجلها. كرة لعبت في الخلف لمحمد هاني يرفع الراسية، من هنالك الكرة ضاعت استرجعت مرة ثانية، ما زالت مصرية عن طريق أحمد فتوح يلعب في العمق، ما زالت مصرية صعبة الكرة هذه العرضية. تيليمانس يخرج، تيليمانس يتفوق، تيليمانس يهرب، تيليمانس يحاول يمر من أمام مرموش، استرجعت الكرة من مروان عطية والحكم يقول خطأ ضد مروان عطية ضد مهند اليشين لصالح تيليمانس. تغيير آخر، جوكي تيلار يخرج ويدخل في مكانه روميلو لوكاكو الهداف التاريخي لبلجيكا في كأس العالم في مباراة رقم 127، 90 هدف سجلهم، 4 كؤوس عالمية، لعب 12 مباراة في نهائية كأس العالم، سجل 5 أهداف. هذا دخل غول، غول في مواجهة أهوال في الجهة المقابلة، شاف لك تقال باللغة العربية. كرة من هنالك صعبة للمنتخب البلجيكي الأرضية، لا لا جول، أسرع هدف لأسرع لاعب احتياطي دخل مباشرة 10 ولا 15 ثانية وسجل هدف التعديل لعناصر منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو. هذا الغول يعدل النتيجة في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بلعبة من هنالك على الجهة اليمنى هربة من تروسار، دخل روميلو لوكاكو رمى نفسه ضربة في رجله اليسرى وسجل هدف التعديل للمنتخب البلجيكي. معلش معلش، هدف لهدف صارت النتيجة، هاي اللعبة وهاي الكرة من هنالك على الجهة اليمنى. يا إمام يا عاشور، يا أحمد يا فتوح، الكرة العرضية من هنالك من توما موني ودخل بقوة وسط المجموعة طيح الثلاثة كلهم، شوف كيف ضربهم كل الثلاثي سقط هنا، سقط ياسر إبراهيم وسقط محمد هاني وسقط مصطفى شبير وسقط ونهض من هنالك روميلو لوكاكو. يا محمد هاني هو اللي سجل ضد مرماه، ولكن المتسبب هو روميلو لوكاكو الذي يسجل هدف التعديل للمنتخب البلجيكي مباشرة بعد دخول. ارقص ارقص ارقص يا رودي غارسيا من حقك، هدف لهدف صارت النتيجة الآن، والوقت المستقطع في هذه الأثناء بعد تسجيل هدف التعديل.

0: جديد مش يمكن.
1: خير صيب وتحت الشمس واشرب كرك عادي مباراة
2: يبا
3: عادي بنمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
4: SouthMed, a new concept of coastal living within an outstanding destination unlike any other. For the first time, own your unit with payment plans up to 15 years and down payments starting from only 1.5.
5: صارت النتيجة بعد الدقيقة 65 من عمر المباراة من إمضاء محمد هاني للأسف ضد مرمى الحكم يحتس الهدف يحتسب ضد محمد هاني وليس روميلو لوكاكو الذي لمس كل دهسهم كلهم ولكن محمد هاني ضرب الكرة ودخلت في مرمى الحارس مصطفى شبير وجاء هدف التعديل لصالح عناصر المنتخب البلجيكي في مباراة كبيرة يلعبها عناصر المنتخب المصري لحد الآن.

أمام منتخب بلجيكا. شوية تركيز يا عمر، شوية تركيز يا محمد، شوية تركيز يا مصطفى، شوية تركيز من هنالك يا إمام عاشور، ونسجل الهدف الثاني لصالح المنتخب المصري. رامي ربيعة رح يدخل في اللحظات القادمة من عمر المباراة بمنظومة جديدة. كيف رح نلعب عمر؟ رامي ربيعة يقول لإمام عاشور كيف رح يكون السيناريو الآن. إمام عاشور هو اللي يخرج، لما دخل رامي ربيعة حمدي فتحي يصير في الوسط ونصبح نلعب بأربع لاعبين في الخلف مع رامي ربيعة وياسر إبراهيم. وتقدم حمدي فتحي إلى وسط الميدان، تقريبا هذا هو السيناريو. كرة من هنالك لرامي ربيعة، لاعب العين الإماراتي يلعب مباراته رقم 45، مسجل 5 أهداف مع منتخب بلاده. كرة من هنا، مصطفى زيكو يقاوم، مروان عطية يقاوم ويستفيد من خطأ. هذه مية ولا عرق؟ رامي ربيعة في الخلف، من هنالك على الجهة اليسرى لأحمد فتوح. أحمد ورامي مرة ثانية، رامي ربيعة يفضل الكرة البعيدة للأمام، البحث من هنا عن مصطفى زيكو، التغطية الدفاعية، مروان عطية بالرأس، مصطفى زيكو يلحق الكرة، لم يتمكن منها على الجهة اليسرى من أمام دوكايبير، وصلت لجيريمي دوكو، دوكو رجع للخلف تماما لقلب دفاعه ميتشيل، يطلع بالكرة ميتشيل مدافع نادي بروج. تلعب الكرة من هنالك، موني كرة في العمق، حذري تروسار والتغطية الدفاعية من هنالك من أحمد فتوح، رجعت للخلف الكرة هذه لتوما موني وتيليمانس وتوما موني يلعب مرة ثانية على جهة اليمنى تروسار، وموني سحب الكرة خطيرة بحاولة المرور تسديدة وشوبير مصطفى يتمكن من هذه الكرة من توما موني. غير واحد في التشكيلة المصرية حتى الآن بعد ما تجاوزنا الدقيقة 70. لا بيك تعبوا يا كابتن حسام، لا بيك تعبوا، في ضروري تحافظ على توازن وسط الديف وسط الميدان اللي نال منه التعب ما نال. كرة من هنالك لتوما موني على الجهة اليمنى، توما موني يرجع للخلف، نغوي في الوسط، راسكاين يلعب بينية مع تروسار لموني، راح راسكاين من هنالك، بدأت توجد تظهر الفراغات من أمام أحمد فتوح من هنالك على الجهة اليمنى من الخط الأمامي لمنتخب بلجيكا. موني في الوسط، نغوي من هنا يطلبها ميتشيل دوكايبير على الجهة اليسرى، ميتشيل مرة ثانية ودوكايبير، رجعت للخلف لنغوي، موني ميتشيل تمشي الكرة، ميتشيل في الوسط لتيليمانس دوكايبير الكرة للوكاكو، تغطية دفاعية رائعة من هنالك من ياسر إبراهيم، استرجعت المصرية، الحكم يقول خطأ للمصريين. نقترب من دخول الربع ساعة الأخير من عمر المباراة، النتيجة متعادلة 1-1، والتغيير الآن في التشكيلة المصرية بعد شوية مع دخول زيزو. الهدف اللي سجله محمد هاني هو السادس هدف عكسي عربي في نهائيات كأس العالم، الثاني لمصر للأسف بعد أحمد فتحي أمام روسيا في 2018. الصدفة أنه الله يبين في مركز الظهير أيمن. يعني كرة في وسط الميدان، راسكان اللي اختمى كان أونانا، يلعب من هنا ناحية نغوي، يطلع بالكرة نغوي يطلبها دوكايبير، توصل دوكايبير على الجهة اليسرى، صاروا أحسن لاعبين بلجيكيين في هذه اللحظات، وهنا خطأ وبطاقة صفراء، نعم يخرج حكم المباراة
لماكسيم دوكايبير بعد هذا الاعتراض من أمام زيكو. كمان مسك واضح من دوكايبير أمام مصطفى زيكو. والله كأنه حسن مخلي مصطفى زيكو حتى يسجل الجول الثاني بعدين يخرجه. ربع ساعة الأخير دخلنا الآن من عمر المباراة. تغييران في التشكيلة المصرية، للأسف يخرج زيكو الآن. ويأخذ مكانه زيزو. صلاح كذلك يخرج. هابي بيرثدي مو صلاح، يخرج ويخلي مكانه لحمزة عبد الكريم. هذا الولد 12 سنة في عمره. تغطية دفاعية عن طريق اللاعب محمد هاني. محمد هاني يبحث عن عمر، والتغطية أخرى من ياسر إبراهيم. يتفوق ياسر من أمام دي بروين. رجع لحارسه يا مصطفى. ياسر إبراهيم يرسل كرة بعيدة الأمام. تروح من هنالك لأحمد فتوح. أحمد فتوح يرسل كرة بعيدة بحثا عن حمزة عبد الكريم، ولكن التغطية الدفاعية الكرة راحت سهلة للحارس تيبو كورتوا. نوي مني تلعب من هنا الكرة على الجهة اليمنى في اتجاه ميتشيل. تروسار في وسط الميدان. تروسار محاصر. تروسار يلعب على الجهة اليسرى من هنا لدي بروين. دي بروين يبحث عن لوكاكو. دي بروين يلعب من هنا ناحية دوكو. جيريمي دوكو يحاول مرة من أمام محمد هاني. يرجع لدي بروين. دفاع يصد مرة ثانية. ما زالت الخطورة. رامي ربيعة بالرأس ويصعد من هنالك عمر مرموش. تسترجع من دوكايبير. لعب من هنالك الضغط زاد الآن من عناصر المنتخب البلجيكي. قلت لكم بأن العامل البدني راح يصنع فارق. كرة من هنالك لتروسار. يستند على لوكاكو وصلت لتيليمانس. بعيدة كرة تيليمانس. حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في مباراة في نهاية كأس العالم. إن شاء الله يصير أصغر لاعب أفريقي يسجل. يلا كرة من هنالك من أحمد فتوح بالرأس. استرجعت من هنالك من حمزة عبد الكريم. العبها الجهة اليسرى. صعب الكرة يصل عناصر المنتخب المصري. يلا يا حمزة. الكرة من هنالك تلعب في الوسط لزيزو. زيزو عنده الكرة الآن. حاول يسدد تضرب في الدفاع وترجع من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه اللاعب حمدي فتحي. قدمت كثير يا حمدي. أكيد طلبت كرة وتقدمت وجدت نفسك في وضعية هجومية، معلش، لكن ترجع لمكانتك في وسط ميدان. كرة من هنا لمروان عطية. لعبها لمحمد هاني في المراوغة. محمد يرجع لمروان مرة ثانية. نحتفظ بالكرة شوية. رجعت للخلف. الكرة من هنالك بين ياسر إبراهيم ورامي ربيعة على الجهة اليسرى. رامي يطلع بالكرة. رامي ربيعة لعبها في العمق. تلعب بينية. ضيعتها. ضاعت الكرة. وانطلق مرة ثانية من لوكاكو. إلى الكرة هذه من حمدي فتحي يسترجعها ويلعبها الجهة اليسرى مع أحمد فتوح. رامي ربيعة. يا رامي. كرة بعيدة مرة ثانية من هنالك على الجهة اليسرى. توصل لعمر مرموش. غطى كورتو في خطايا سيد الحكم لصالح حمدي فتحي من أمام توم مونيه.

الآن العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة، زايد خمسة من الوقت بدل الضايع. ياسر إبراهيم، ما أنا تعبت فما بالك باللاعبين فوق أرضية الميدان. زيزو، ياسر إبراهيم، تلعب مرة ثانية من هنالك على الجهة اليسرى، كرة مليحة جيبو كورتوا ويستلمها. قلت عن حمزة عبد الكريم لو يسجل اليوم راح يصير أصغر لاعب إفريقي يسجل في مباراة في نهاية كأس العالم. كرة لجيريمي دوكو، هاي صعبة، أرجعوا جيريمي دوكو يمروا، في خطأ يصفروا الحكم ضد محمد هاني. جيريمي من روميلو لوكاكو في الخط الأمامي، دو كايبر ودي بروين في تنفيذ هذه المخالفة للمنتخب البلجيكي. زيزو دي كويبر ولا دي بروين هاي الكرة من هنالك من مصطفى الجبير يخرجها، تلعب لتيليمانس، تيليمانس يرفع كرة مرة ثانية راسية، رائع جبير، مصطفى في منتهى الروعة ينقذ منتخب مصر من كرة جول ثاني، وانطلاقة في هجمة معاكسة سريعة، البحث عن عمر مرموش، التغطية الدفاعية من انجوي، وصلت لجيريمي دوكو، مباراة خديعة تسترجع من هنالك من محمد هاني، لعبها في الوسط، رجعت له مرة ثانية، الذي سيسجل سيفوز، محمد هاني انطلق من الوسط، من هنا زيزو يستلم الكرة، زيزو عنده كرة الآن، زيزو يحاول مرة مع محمد هاني، يستلمها محمد وزيزو تلعب مع زيزو، ارجع للخلف، ياسر ابراهيم، رامي ربيعة، كرة كانت من مروان عطية، انتهى مروان عطية بدنيا تعب مسكين، لعبت على الجهة اليسرى، الكرة من هنالك لأحمد فتوح، أحمد مضطر يرجع، مروان عطية طلبها واستلمها، مروان عطية يرجع لأحمد فتوح، أحمد فتوح يبحث عن حبس عبد الكريم في القائمة الثانية بعيدة، ركنية، كادت هذه الكرة تباغت الحارس تيبو كورتوا، لمسها بأصابع يديه وأخرجها في الركنية في هذه اللعبة، شوف الكرة العالية الساقطة المباغتة هنا، ولا كنت حاب تلمسها ولا تخرجها، كرة مثل هذه والرأسية هنا رائعة جدا من قبل ميتشيل، ولكن مصطفى شوبير كان رائعا. وأنقذ مرماه من هدف ثاني. زيزو في الركنية مرفوعة بعيدة في القائمة الثانية بعيدة كثير، وصلت لمروان وعمر مرموش بالرأس، خطيرة كرة، خطيرة تسديدة، كادي كل هدف الثاني، رجعت مرة ثانية من هنالك لعمر، عمر مرموش يرفع كرة بالرأس والدفاع خرجها، انجوي ثم لم يلحق على الكرة حمزة عبد الكريم، رجعت مرة ثانية من هنالك لأحمد فتوح، رجعت كرة في الخلف ترجع له مرة ثانية في العمق، هاي الكرة لعمر، رقبة عمر مرموش ويغير تماما لزيزو على الجهة اليمنى، يلا يا زيزو العبها يا حمدي، خطيرة كرة، هاني عرضية، نيحة من زيزو لهاني على الجهة اليمنى، وضاعت فرصة أخرى للمنتخب الفرنسي. لزيزو في التماس، حاول يمر، زوج لاعبين أمامه، زيزو مازال يبحث عن الركنية، استرجعت في الخلف الكرة هذه من ميتشيل، يرسلها بعيد للأمام ناحية لوكاكو، بصدر لوكاكو، لعبها من هنا مع دي بروين ولوكاكو زوج لاعبين معاه، والتغطية الدفاعية رائعة من هنالك من مروان عطي، من اللاعب الياشين يخرجها في التماس لعناصر المنتخب.
منتخبات بلجيكي. بقات لكم 5 دقائق زائد 5، بقات 10 تقريبا. تغييران في التشكيلة البلجيكية الآن. يخرج كيفن دي بروين، في هذه اللحظات دي بروين يخلي المكان لهانس فاناكن. هانس فاناكن لعب نادي بلوش، يدخل فرنانديز باردو، مهاجم آخر انطلق من هنا من الصغير حمزة عبد الكريم، حاول يمر، ما زال عنده كرة الآن، يغير معاي حمزة، بعيدة بعيدة الكرة هذه. لم يبق سوى 4 دقائق على نهاية الوقت الرسمي للمباراة. التعادل سيد الموقف، هدف لهدف في مباراة بطولية لعناصر المنتخب المصري اليوم. بلجيكية مرة ثانية، رجعت للخلف، حذر يا مصطفى الرصي، مرت الكرة سلامات وخرجت. باردو أخذ مكان جيريمي دوكو، خرج دوكو، خرج دي بروين، خرج دوكيتيلار، وخرج أونانا كذلك، بالإضافة إلى المدافع تيموتي كاستان. سيتأجل تحقيق مصر لفوزها الأول في نهائيات كأس العالم؟ هل سيتأجل عند مواجهة إيران أم مواجهة نيوزيلندا؟ مباراة اللي لعبوها اليوم عناصر المنتخب المصري كانت بطولية ورائعة وكبيرة بدنيا وفنيا. مصطفى شوبير للأمام، بعيد الكرة هذه على حمزة عبد الكريم، راحت في التماس من هنالك. الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة، ما دمنا لم نقدر على تسجيل الهدف الثاني فعلينا أن نحافظ على شباكنا. هنا نال منه التعب حمدي فتحي، يخرج في هذه اللحظات من عمر المباراة، ويخرج أحمد فتوح. كريم حافظ، وحمدي فتحي ترك مكانه لإبراهيم عادل. كرة من هنا على الجالي ومن هيل المدوغة. يا سيدي الحكم، يا سيدي الحكم، على الأقل فيه خطأ، على الأقل فيه خطأ في هذه الكرة. الكرة من هنالك، كريم حافظ على الجهة اليسرى يستلم الكرة، قريب منه إبراهيم عادل، ما زال كريم يطبع في الوسط. من هنالك اللاعب مروان عطية يرجع للخلف، تحسين الدفاع الآن صار ضروري بالنسبة لعناصر المنتخب المصري. رامي ربيعة يلعبها مع ياسر إبراهيم، ياسر إبراهيم من هنا مروان عطية، مروان كرة في الرجل، حمزة عبد الكريم يستلم الكرة ويزحها، ريع الكرة، مروان بينية، يا مروان ضاعت منه الكرة، استرجعت مرة ثانية من محمد هاني، لعبت على الجهة اليسرى من هنالك في اتجاه كريم حافظ. اللاعبون المصريون وكأنهم يشعرون بأنهم سيسجلون ويريدون الفوز. نعم الكرة ملعوبة مرة ثانية في العمق من هنالك، محاولة المرور هيلة من عمر مرمور، غير تماما لمحمد هاني. يلا يا هاني، يلا يا هاني، يلا يا هاني، يلا يا هاني، يوي يوي يوي. الدفاع يصد، ما زاد الخطورة من هنالك بالرأس مرة ثانية، صعب الكرة، بو بو بو بو بو. العب يقول الحكم، العب لي
ليس هناك خطا، تسترجع الكره مره ثانيه، ما زالت في صراع ثنائي من هنالك على الجهه اليمنى من تروسار، ترجع لتروسار من عند ميتشيل، تروسار ضغط اللاعبين المصريين هنا، تلعب لوكاكو، حذر من الهجمات المعاكسه، تيليمانس يرسل الكره بعيده من هنا، يلا يا مصطفى يا شوبير، يلا يا مصطفى خطيره لوكاكو، لوكاكو ورامي ربيع يتفوق بروعه، هايل يا رامي، هايل يا رامي، تسترجع مره ثانيه من ياسر ابراهيم، ارمي عليك من هنالك الكره لكريم حافظ في الخلف الكره، رامي ربيع مره ثانيه، خمس دقائق من الوقت بدل الضايع تحسبهم حكم المباراه، نتوجه نحو التعادل الثالث لمنتخب مصر في نهائيات كاس العالم. مروان عطيه من هنا لزيزو، يدخل من العمق زيزو، زيزو يا زيزو يا زيزو، سقط ونهض، ضاعت منه الكره، استرجعت من هنالك عن طريق دوكايبر، الحب الكره الحكم، ملعب يلعب، يلا الجول، يلا الجول من هنالك على جيريز، كره صعبه، يلا الجول، يلا الجول، يلا الجول، يلا الجول، الكره ملعوبه ارضيه، ما زال الخطوره، ما زال لعناصر المنتخب المصري، ما زالت الخطوره، اي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا، مرت سلامات هذه الكره وترسل بعيده للوكاكو، لوكاكو، لوكاكو، ورامي مع حارس مصطفى شوبير يتمكن من هذه الكره، يلعبها بسرعه من هنا مع ياسر ابراهيم، قلت لكم منذ حين هذه مباراه خديعه، هل ستحدث الخديعه الان في الانفاس الاخيره؟ مروان عطيه على الجهه اليمنى يلعبها مع محمد هاني، رجعت للخلف ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم يفضل الكره البعيده، بعيده بعيده، وراح التماس لعناصر المنتخب البلجيكي من هنا. زيزو هنا ولا شيء، هنا ولا شيء يا سيد الحكم، هنا ولا شيء يا سيد الحكم، حسن حسن يحتج، كرة من هنالك مصرية مرة ثانية عن طريق كريم حافظ، يلعبها في الوسط لمروان عطية، من هنا على الجهة اليمنى الكرة توصل لمحمد هاني، حاود هاني مع زيزو، زيزو طلبها محمد هاني، اوه يا زيزو، اوه يا زيزو، حذري حذري يا زيزو، هاني استلم الكرة، ارمي عليك يا هاني، ارمي عليك يا هاني، دي كايبر، ضيعتنا يا هاني، ضيعتنا يا هاني، ضيعتنا يا هاني، ضيعتنا يا هاني، يا هاني يا هاني يا هاني، الكرة البينية من هنالك روميلو، لوكاكو، لوكاكو، ما زالت الخطورة بلجيكية من هنا على الجهة اليسرى، توصل لتيليمانس، تيليمانس، تيليمانس العرضية، الكرة لم تمر من حسن الحظ هنا من باردو، راح التماس، خلاص سمحنا كيهان، يلا بقات دقيقتين وشوية، تيليمانس من هنا يبحث عن لوكاكو، ارجع للخلف تماما مع نغوي، نغوي، نغوي، وقريب منه ميتشيل، يلعبها مع ميتشيل، حتى البلجيكيين تعبوا، ارهقهم عناصر المنتخب المصري، الكرة البعيدة من هنالك، التغطية الدفاعية لوكاكو بالراس، رجعت للخلف تماما من هنالك ناحية طومان موني، رجع في الوسط، تلعب الكرة من هنالك لميتشيل، ميتشيل كرة في الرجل مرة ثانية، التدخل هنا من زيزو والانطلاقة في هجمة معاكسة، الحكم صفر خطأ ضد زيزو لصالح عناصر المنتخب البلجيكي، على الأقل حافظوا على هذه النتيجة، على الأقل حافظوا لنا على هذه النتيجة. المخالفة لتيليمانس، الله البلجيكيين فرحانين بالتعادل، لازم يفرحوا بالتعادل، تيليمانس في المخالفة لعناصر المنتخب البلجيكي، حذاري من الكرات الثابتة، حذاري من لوكاكو يا رامي يا ربيعة، حذاري من المخالفة ومن لوكاكو يا رامي، مع صعود اللاعب باردو وكذلك فاركن، يا مصطفى ركز، يا مصطفى ركز، تيليمانس في الكرة الأخيرة في المباراة، تيليمانس مرفوعة صعبة صعبة صعبة، مرت سلامات، مرت سلامات هذه الكرة قبل الدقيقة على نهاية المباراة، التعادل إذا انتهت عليه نتيجة المباراة سيكون بطعم الفوز بالنسبة، تعرفون يصنفوه بطعم الفوز، لا لا مش بطعم الخسارة، مستحيل أمام منتخب بلجيكي قوي، اليوم المنتخب المصري يحقق التعادل الثالث له في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم في مباراة بطولية، نعم بطولية، أسالت العرق البارد للمدرب رودي غارسيا، ونتيجة كرة ونتيجة أخرى طيبة للكرة العربية والإفريقية، وكاد يأتي الجول الثاني، آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي
التعادل الثالث للعرب بعد المغرب وقطر ياتي الدور على مصر، والرابع للأفارقة بعد كاب فيردي، في حين أول فوز كان إفريقي من كوت ديفوار اللي فازت 1-0. خلاص سيد الحكم أرجوك صفر نهاية المباراة بهدف مقابل هدف بين مصر وبلجيكا. نعم نتيجة رائعة جدا للمنتخب المصري في انتظار ما سيؤكده أمام إيران ونيوزيلندا بإذن الله. شكرا على المباراة البطولية التي لعبتموها وأديتموها في هذه الليلة، والملتقى إن شاء الله مع إنجازات أخرى للكرة العربية والإفريقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.